أبو داود هو صاحب سنن أبي داود، هذا الذي تسمعون على المنبر عندما يقول الخطباء أخرج أبو داود في سننه، هذا هو. قال أبو بكر بن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هو عم بيقول أنا أحفظ 500,000 حديث، وضعت في كتابي هذا قريب 5,000 حديث، ويكفي المسلم من هذه الأحاديث لدينه 4 أحاديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. هذه القصة عن أبي داود فيها فوائد كثيرات أيها الإخوة. الفائدة الأولى يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون. ليش هو في نصف مليون حديث؟ أحمد بن حنبل يقول: أحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1,000,000 مليون يعني. ليش هو في مليون حديث؟ يعني لو جمعنا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة والضعيفة يا أخي والموضوعة، يعني الكذب، أي ما بيطلعوا مليون. وأحمد بن حنبل إمام صاحب المذهب الحنبلي، وأبو داود إمام يقول أنا كاتب نصف مليون حديث، ويحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كيف هؤلاء أئمة كبار بيقولوا لك نص مليون، 3/4 مليون، مليون؟ وهلأ إذا بجيب كل الأحاديث الموجودة يعني المجموعة بالكتب صحيح، ما بيطلعوا هدول مليون. فهذه مسألة، السؤال هل يوجد؟ الجواب نعم يوجد. بس علماء الحديث عندهم إذا تغير سنده فهو حديث جديد، لأنه الحديث له سند وله متن. يعني هلا انا لما بقول لك انما الاعمال بالنيات، هذا متن، بس هذا المتن مرات له 30 طريق، يعني كيف وصل للمحدثين؟ من 30 طريقة، ومرات 40 طريقة، ومرات 50 طريقة. هذا كل طريق اسمه حديث. هلا بجوز واحد انا شو بيهمني من 50 طريق لما من 3، انا بدي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدي شو قال لما ما قال. المحدثون يهمهم جدا هذه الطرق، لأنه هن ما قالوا لنا إلا إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع إلا بعد أن درسوا الطرق. وواحدهم ربما سافر من بلد إلى بلد ليأتي بطريق جديدة لنفس الحديث، فبالنسبة لهم لما بيكون سند جديد فهذا حديث جديد. فإذا قال لك مليون حديث فهذه أحاديث بأسانيد ومتون. الإمام البخاري أحيانا يخرج في كتابه الحديث في 30 موضعا، وال30 موضع كل واحد بسند جديد. طبعا الحديث اللي جاء ب30 سند أقوى من الحديث اللي جاء من 5 أسانيد، وأقوى من الحديث اللي جاء من سند إذا كانت الأسانيد كلها صحيحة. وهذا بيفيد كثير بعلم عند الفقهاء وعند المحدثين، لأنه أحيانا يحتاجون للترجيح بين الأحاديث. فعندما يقول أبو داود بأنه كتب 500,000 حديث، هل يوجد 500,000 حديث؟ الجواب نعم يوجد 500,000 حديث. الفائدة الثانية أن الرجل لا ينبل حتى يبذل في العلم مهجته. شو معنى كاتب نص مليون حديث؟ أعمل لك تجربة، والله أنت اليوم هلأ رحلك على هالبيت، اكتب لنا شي 7,000 حديث. ما بدي أخي كتاب رياض الصالحين عندك بالبيت، إذا سمحت بس انسخ لي إياه مرة واحدة وجب لي إياه، شوف كم ساعة حتروح من وقتك. الرجل لا ينبل حتى
يبذل للعلم مهجة.

مرات واحد بيقول لك يا أخي يعني معقول هلأ المحدثين بيعرفوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ جواب نعم معقول، لأنهم بذلوا للحديث أعمارهم، بذلوا له مهجهم. أما هذا السائل ما بيعرف يقرأ الحديث عن حاضر. يقول الإمام مالك: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. وهذا مو بس شأن علم الحديث، شأن كل العلوم. الطبيب ما بيصير طبيب حتى يبذل للطب مهجته، بينام بالمخابر وبينام بغرفة العمليات وبينام بغرفة التمريض، بيضلوا مرات 24 ساعة واقف على رجليه بالإسعاف بعدين بيصير. والمهندس ما بيصير مهندس، والمحامي ما بيصير محامي، والتاجر ما بيصير تاجر، والصانع ما بيصير صانع إذا أراد أن يكون ماهرا حتى يبذل للعلم الذي مشى به مهجته. أما تبع هذا قراءة كتب تبع الجامعة هي تسلية. لذلك ما تدرسونه في الجامعة يا شباب ما هو العلم، هذا مفتاح العلم، بس العلم ما وراء مقررات الجامعة. لذلك قالوا: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. يعني فكر أنه شهادة الليسانس بتساويه عالم، شهادة الشريعة بتساويه فقيه، شهادة الطب بتساويه طبيب، شهادة الهندسة بتساويه مهندس. ضل في تفكيره: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. إن الشهادة مقبض المفتاح. يعني أنت بتاخذ الشهادة، أخذت هلأ المفتاح يلي بدك تفوت فيه على مدينة العلم، تفضل فوت هلأ. أما إذا واحد حط المفتاح بجيبته ما عاد تعلم شيئا، إذا ما عرف ما هو العلم. فيقول أبو داود: كتبت 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. العلماء بيكون علمه كبير، بس هو مو شرط يحط لك كل علمه بقلب الكتاب. الأول بيقول: أنا كاتب 500,000 حديث، بس حطيت لكم بكتابي هون قريب 5,000 حديث. لذلك لما أنت بتأخذ العلم عن الرجال أقوى بكتير من لما بتأخذه من الكتب. الأستاذ بالجامعة مرات بأي مادة بيحكي لك جملة واحدة، بس هالجملة حقها 10 سنين. يعني هو تعبان فيه 10 سنين لحتى وصل لهذا القرار. فلذلك أنتوا لما بتحضروا المحاضرات عند الأساتذة الجيدين الحقيقة بتكسبوا كثير. ونصيحة يا شباب: احضروا المحاضرات. وأنا حبنصحكم نصيحة أنه بأول عام الجامعي في كل سنة احضار عند كل الدكاترة محاضرتين محاضرتين محاضرتين محاضرتين، وبناء على هالمحاضرتين قرر. يعني مرات في أستاذ بيقعد بيجيب الكتاب هيك وبيقرأ وبيعمل شرح مفردات مثلا، خلاص تعرف أنه يعني أنا ما عم فيد شيء غير ما قرأه. ومرات في أستاذ عفوا يعني وسيم حاسبه الله بيضيع الوقت، يعني بيفوت على المحاضرة هيك: شلونكم؟ صباح الخير، شو صار معكم اليوم؟ واحد تأخر، ليش تأخرت؟ وين رحت؟ روح له 3/4 ساعة على استقبال ووداع، راح الوقت يعني. بس في أستاذ الحقيقة بتجلس بمحاضرته كل كلمة يقولها أنت بتحتاج أنك تكتبها. فالعلم في صدور الرجال أقوى منه في صحائف الكتب. أي فائدة كمان ثالثة بهذا الكلام؟ يقول: ذكرت الصحيحة في كتاب سنن أبي داود وما يشبهه وما يقاربها. فلذلك كتاب سنن أبي داود في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة لم يشتب ضعفها، وفي أحاديث ضعيفة شديدة الضعف بينها الإمام أبو داود. نحن هذا كنا ساوينا دورة بالمصطلح في رمضان وحكينا لكم هذا الكلام. الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وهو فقيه، وكتاب السنن كتاب متخصص بالأحكام الفقهية: طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وبيع وشراء وزواج وطلاق. فلماذا يكتب في كتابه الأحاديث الضعيفة التي لم يشتب ضعفها؟ هون في فائدة مهمة يا شباب. مرات واحد بيقول لك: أخي هذا الحديث اللي حكاه الشيخ على المنبر ضعيف. إيه وإذا ضعيف؟ هو بخاطره أنه حديث ضعيف يعني أنا ما بدي أعمل به. هذا الكلام غير صحيح عند العلماء. جماهير العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط. الحديث الضعيف ما بينكب. في مجموعة من الأخوة
يعني تعلموا شيئا، بيقول لك أخي هذا الحديث صحيح، إذا قلت له إيه بيقول لك إيه ماشي الحال أنا يعني بستجيب له، إذا قلت له ضعيف بيقول لك إيه أنا ما بستجيب له. من قال لك؟ الإمام أبو داود إمام في الحديث وإمام في الفقه، هو كتب بقلب كتابه أحاديث ضعيفة، لو كانت الأحاديث الضعيفة لا قيمة لها ما كان كتبها، ما سطرها. مو بس أبو داود، والإمام الترمذي هكذا فعل، والنسائي هكذا فعل، وابن ماجه هذا هكذا فعل، والإمام أحمد بن حنبل هكذا فعل، والإمام مالك هكذا فعل، العلماء فعل. لأن الحديث الضعيف ينفع البحث فيه أمر دقيق جدا، الحديث الضعيف يعمل به عند جماهير الفقهاء بشروط. ابن تيمية يتفرد بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف، جماهير العلماء يعملون بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، والشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث ضعيف. نحن نحيي ليلة العيد لما نال، ما نحيي ليلة العيد. جماهير العلماء على أحياء ليلة العيد. طيب لما؟ قالوا لأن هذا الحديث لم يشتد ضعفه، واثنين لأن هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني أحياء ليلة العيد شغلة منيحة، وثلاثة يندرج تحت أصل عام. في أنتم بتحفظوا شيء أصل عام بحكي لكم عن إحياء ليلة العيد أو أي ليلة من الحياة تحفظوا؟ طبعا القرآن الكريم بيقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نحن كل ليلة إذا أحييناها شغلة منيحة، ما هي؟ فإذا إجا ليلة العيد يعني كمان شيء مخصص منيح. فلذلك هذا الحديث يندرج تحت أصل عام، يعني هو لا يتفرد بإنشاء شيء جديد. والأمر الرابع، اللي بده يحيي ليلة العيد لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث ثبوته. يعني أنا بدي أحيي ليلة العيد بس أنا ما بعتقد ثبوت الحديث، بحيث هذا الأخ ما إجي على أحياء ليلة العيد بيقول له أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا ظننت ثبوت هذا الحديث، أنا قمت ليلة العيد فلا أخطئ من لم يحيي ليلة العيد. فجماهير العلماء الحديث الضعيف عندهم يعمل به بشروط. الإمام أحمد بن حنبل يقول: الحديث الضعيف عندي أحسن من رأي الرجال. يعني الحديث الضعيف إن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قول صحابي أو تابعي، وهذا أحسن من رأيي ورأيك. هو من وفاة 241 للهجرة، فهو يعمل بالحديث الضعيف عندما لا يجد في الباب غيره. من أجل هذا يا إخوان، يعني الذي قرأ شيئا أنه أخي هذا حديث ضعيف أنا ما بعمل به، فليعلم بأنه ليس على صواب، لأن جماهير العلماء عملوا بالحديث الضعيف. على كل الأحوال، إذا هو لنفترض أراد أن يقلد ولا يريد أن يعمل بحديث ضعيف ماشي الحال، بس لا يخطئ جماهير الأمة التي تعمل بالحديث الضعيف. فلذلك أبو داود يقول: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. هلأ فائدة أخيرة، قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. طبعا هذا اللي عم يحكي هالكلام، يعني سامحني، مو واحد خريج كلية الشريعة، مو طالب بكالوريا شرعية، مو إنسان مسلم عادي، إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الفقه، عم بيقول لك: شوف أنا بعرف 500,000 حديث، وحطيت لك هون 5,000 حديث، وبيكفيك لدينك 4. يا لطيف، هي كلمة. تصور يعني هلأ إذا طبيب عمره 70 سنة إجى لعندك قال لك: شوف أنا درست الطب وحضرت مؤتمرات ورحت وخلاصة حياتي في الطب 4 كلمات. يا لطيف، أنت كثير. إذا مهندس وأنت طالب هندسة، أستاذ عمره 70 سنة بكلية الهندسة بيقول لك: أخي أنا استزت وصرت بروفيسور وحضرت مؤتمرات وأنشأت إنشاءات وبنيت بنايات، يعني خلاصة علم الهندسة 4 كلمات. يا لطيف، شغلة كثير كبيرة هي. اللي بدي لكم يا شباب بأن الاختصار نوع من أنواع التأليف، والعالم اليوم كله يتجه نحو الاختصار.
هذا الجوال اللي بإيدك هو اختصار لتليفون كان قديم هالقده، هو اختصار لتليفون قبل منه كان هالقده، هو اختصار لوسائل اتصال قبل منه كانت بدها ربط عبر البلاد، شغلة كتير كبيرة. بس العالم كله يتجه نحو الاختصار اليوم. فهلأ أبو داود يقول يكفي المسلم لدينه منها أربعة أحاديث. أنا هالأربعة أحاديث هنحكي عنها المرة الجاي، بس أنا اللي بدي لكم يا بأن العلماء قالوا أنواع التأليف سبعة، لأنه بركي واحد بيناركم إن شاء الله بكرة بصير مؤلف. ليش بكرة؟ اليوم يعني بده يألف الشغلة. إذا واحد بده يألف شيء كيف؟ قالوا أنواع التأليف سبعة في العلوم، يعني واحد إيجاد معدوم، يعني في شغلة ما حدا قبل منك اكتشفها وانت هلأ اكتشفتها وبتكتب، فهذا تأليف، ألفت، إيجاد معلوم. اثنين، إتمام ناقص، في علم قبل منك ناس أوجدوا بس يعني ما تكملوا فأنت كملت. ثلاثة، شرح غامض، في مين قبل منك ألف بس الحقيقة عبارته كثيفة غامضة بدها شرح، أنت رحت شرحتها. أربعة، اختصار مطول، مجلد 2000 صفحة اختصرت لنا أنت ب200، هذا تأليف. أبو داود قال لك أنا 500,000 حديث وكتبت منهم 5,000 حديث وبيكفيك أربعة، اختصار، اختصار مطول. وخامس، ترجمة أجنبية، كمان نوع من أنواع التأليف. وسادس، جمع متفرق، يعني في مين قبلك ألف بس مفرق هذا العلم رحت أنت جمعته، وتصحيح خطأ، يعني في غيرك مين كتب قبل منك بس خطأ وانت رحت يعني بينت له وصححته. فهذه سبعة أنواع من أنواع التأليف، لعل الله عز وجل يجعل منكم يعني مؤلفين تخدمون البلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح أهل المدينة بمقدمه وخرجوا يستقبلونه صغارا وكبارا. النساء ينظرن من شرفات المنازل ومن أعالي المنازل، والرجال قد اصطفوا صفوفا في الطرقات، حتى الأطفال الذين لم يجدوا مكانا ينظرون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قصدوا الأماكن الخربة فأخذوا ينظرون منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدمت كتيبة بن النجار تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعدة والعتاد، وقدم كل أنصاري في ذلك اليوم عرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليهم، وفاز بالضيافة أبو أيوب الأنصاري. وبدأ الأنصار يتفننون في تقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى برز من بينهم هذه المرأة التي سأحدثكم عنها اليوم. هذه المرأة التي جاءت وقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثمينا، إنه أغلى ما تملكه في هذه الدنيا. جاءت بابنها الصغير أنس بن مالك ابن السنوات التسع، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما عندك. قد ألبسته جزءا من خمارها، كان لديها خمار شقته لنصفين، نصف اتزر به ونصف تردى به، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه على الكفر، وهذا الصغير جاء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه، أم سليم، هذه المرأة التي سأتحدث عنها اليوم، هذه المرأة العجيبة الأعجوبة، هذه المرأة التي قدمت خيرا لابنها وصنعت أن جعلته خادما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما لك وادعو الله له. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. سعادة الدنيا في المال والولد، وإذا بارك الله فيهما فهذا الخير فوق الخير. واستجاب الله لهذه الدعوة، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإني من أكثر الناس مالا، وإن أبنائي وأبنائهم يتعدون المئة. استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة إجلال لهذه المرأة أم سليم، ويزيد إعظامكم لها عندما تعلمون أن هذه المرأة كانت داعية إلى الله عز وجل. تزوجها رجل من خيرة الصحابة، أبو طلحة الأنصاري، ولقصة زواجها به خبر. زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي تزوجها بعد والد أنس بن مالك الذي مات على الكفر، دخل في الإسلام بسببها. جاء إليها يريد أن يخطبها، فقالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكن لا ترى أن إلهك الذي تعبده، ألا ترى أنه يصنعه عبد لآل فلان؟ إني أرضى منك مهرا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففكر وقدر ثم شهد شهادة التوحيد، فكان مهرها أعظم مهر أن أسلم زوجها، وهذا هو المهر الذي لا ينافسها فيه أحد. كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى كان الناس يظنونها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يزورها في بيتها. زارهم في يوم من الأيام، زار أم سليم في بيتها، ثم أقال عندها ونام، فإذا به صلى الله عليه وسلم مع الحر يتفصد جبينه عرقا، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب. فجاءت أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق قد اجتمع تحته، فأخذت تسلت العرق وتجمعه. استيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أم سليم، ماذا تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبك، نجعله على طيبنا فيزداد طيبا يا رسول الله، رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أتعجب في هذه القصة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها. وأنا أتعجب أيها الأحبة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها بأمر يظنه بعض الناس عيب. كيف تجعل ابنها خادم، لكنها تعلم
أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلم منها الابن وسيستفيد منها الابن وسينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش ابنها أنس أفضل عيشة 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما نهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس متعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من ليلة ينامها إلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض السير يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. إنها امرأة عظيمة، إنها امرأة عظيمة تستحق سيرتها الدراسة. فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك في علاقة وثيقة ما بين الحب وصلة الرحم، وهذه العلاقة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول وهو المهم، وهو وجود الألفة والمحبة ما بين الواصل مع أرحامه. وأما القضية الثانية فهو حب الإنسان لآثار هذه الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بمواصلة الأرحام في غير ما حديث، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل التي تحكي أهمية صلة الرحم والتحذير من القطيعة، لأنها تنتهي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. خلونا مع المحبين، مع من واصل أرحامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يبسط له في أثره. من أحب، يعني إذا كانت عندك رغبة الحب في أن يبسط لك في رزقك، يعني رزقك يتوسع. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يعظم الله في رزقه، يعني تريد من الله عز وجل أن يجعلك يعني عظيم الرزق، ماذا تفعل؟ لم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ومن أحبه أن ينسأ له في أثره، من أحبه أن يكون له أثر يتكلم عليه في حياته وبعد موته، يعني يتكلم الناس عن آثارك، أنك أنت مواصل للأرحام، وأنك لا تقاطع، وأنك تتحبب إلى أرحامك وتتودد إليهم، وأنك تطبق كلام الله عز وجل ورسوله فيه. ثم قال: ومن أحب أن يمد له في أجله، أي يطيل الله عز وجل في عمره. وكما نعرف بأن الآجال مكتوبة محسومة، كيف يمد الله في الأجل؟ هذا في علم الله عز وجل، أن هذا الإنسان له من العمر كذا، ولكنه سيصل أرحامه، فمد الله عز وجل في عمره ثم كتب العمر الأخير الذي هو في اللوح المحفوظ. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الآن معالم الأشياء التي يحبها الإنسان ويفرح فيها. من منا لا يحب أن يبسط له في رزقه؟ من منا لا يحب أن ينسأ له في أثره؟ من منا لا يحب أن يمد الله عز وجل في أجله؟ من أراد أن يحقق هذه المنظومة وأن يدخل في هذه المحاب وأن تدخل في نفسه وأن يراها على واقعه وأن يلمس آثاره هذه القضية، فعليه بمواصلة الأرحام. وتأملوا معي هذا الحوار: أبو سفيان يقف أمام ملك الشام هرقل، وهرقل كان على دين النصرانية، ثم يريد أن يعرف هذا الرسول الذي سمع فيه من هو أقرب الناس له، قيل له أبو سفيان. فأصبح يحقق معه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فيما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ وكان أبو سفيان يقول: تمنيت لو أني كذبت على محمد في تلك اللحظة، ولكن خشيت أن يقال عني بأني كذاب. يعني حتى في أيام الجاهلية الكذب كان أمره عظيم، كان يعظمونه، شيء ما هو بسيط. ولكن ماذا يفعل الآن وهو أمام الملك؟ فقال: إنه يأمرنا بأن نعبد الله وحده، وأن لا نشرك به أحدا، وأن نصل الأرحام، وأن نصل الأرحام، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف. إذن من الأشياء التي تميزت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام وهو شعار الإسلام، صلة الأرحام. ولكن نقول هنيئا للمحبين الذين إذا وصلوا أرحامهم أخذوا هذه المزايا: ينسأ له في ذكره، يمد الله في أجله، وإن الله يبسط له رزقه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الواصلين والمحبين للصلة، والذين يحبون أن يصلون قربة لله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مشركين. وسيدنا محمد جنبه بيقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ونزلت بعدها الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين، جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة، والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمه لنا النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني، هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد قرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد؟ عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة. كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب. لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء.

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مذنبا إلا سترت، ولا عملا إلا باركت، ولا دعاء إلا سمعت، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه لا يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه: أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه.

على نفسك قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الواحد يقول ايه الشياكه اللي انا فيها دي، ايه الجمال اللي انا فيه ده، ايه العربيه اللطيفه اللي انا ركبها دي، ايه البيت. يا عم اتصرف زي ما الراجل دلوا عليه وقال له ايه. شوف القران قال ايه، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، الى اخر الايات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف انت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قول له يا اخي قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا ايه، ومن شر حاسد اذا حسد. انت حتى بتلاحظها، اقول لك على حاجه، اكيد اكيد انت حافظ قل اعوذ رب الفلق. انا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات. يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل إن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى. وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده أنت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن. لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف، أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك. هذا عنوان هذه الخواطر، إنها جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول: لن تشتاق لربك ولا إلى رؤيته حتى تحبه، ولن تحبه حتى تتعلم تعيش تحت ظلال معاني أسمائه وصفاته، وتتذكر وتذاكر الآخرين عن نعم الله سبحانه وتعالى التترى علينا جميعا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يذكرنا باسم عظيم جميل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة وجميلة لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، يقول: إن الله حيي ستير يحب الستر. يقول أهل العلم: ويجوز أن تقول لغة إن الله حيي ستير بدون التشديد. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر منه على خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يفضح خلقه. لو أن الله سبحانه وتعالى كلما أذنبنا فضحنا لما استطاع أحد يقينا أن يعيش مع أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، يمهلنا، يحلم علينا سبحانه وتعالى، لا يعاقبنا، لا يفضحنا مع كثرة ما نعصيه سبحان نعمه التي لا تحصى. بل أقولها بأسلوب آخر: سبحانه عز وجل نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى، والله عز وجل يستر علينا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عبده، ويحب من عبده أن يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم في البخاري وفي غيره: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أو من المجاهرة أن يعصي الإنسان ربه ثم يستر الله عز وجل عليه، فيصبح وقد هتك ستر الله، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. لماذا سترك الله؟ ارتكبت المعصية الفلانية، قارفت الفاحشة الفلانية، ستر الله عز وجل عليك. أو تفتخر بالمعصية؟ إن كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالطاعة، افتخر بالبناء، افتخر بالبذل، بالعطاء، بالكرم، بالنصح، بالعلم، بالأدب، بالأخلاق. أما أن تفتخر بأنك عصيت، تفتخر بأنك ذكي لأنك خدعت الناس في بيعك وشرائك، استر على نفسك. فالله عز وجل يحب منك أن تستر على نفسك. بل إذا ستر الإنسان على نفسه وشفع هذا الستر بالاستغفار والتوبة وشيء من الندم، هذا جدير بأن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، جدير بأن يغفر الله عز وجل له. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي بعبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ستره عليه، ثم يقرره ببعض ذنوبه: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله الستير له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا لمن؟ لمن يضعف أمام المعصية فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويحاول أن يصحح هذا الخطأ وأن يهدمه بالحسنات الماحيات. للإنسان الذي يعصي ويعلن معصيته ويفتخر به، هذا جدير بأن يفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ويحب الله سبحانه وتعالى أن تستر من نفسك على الآخرين. اطلعت على عيب على بعض إخوانك، اطلعت على خطأ عنده، اطلعت على معصية اقترفوها، استر عليهم، ناصحهم بخفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول: آمين ولك بمثل. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك. مع الشيخ خالد الخليلي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا ده يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، عملت تهدي فلوس، هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر، السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير تلقط الصورة غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصورة اللي بيطبعها مش هتبقى صورة صحيحة، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقية، وبيجي لهم تصورات ذهنية معينة. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري الانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على انها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا الى ذلك وقال فاذا هي تلقف ما يأفكون، والقي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني ايه؟ انت عارف، فاكر انت كلمة حادثة الافك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الافاك. فحادثة الافك يعني حادثة الكذب. والقي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، اي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، انما هي نوع من انواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فاي انسان يقول لك انا مسحور، قول له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: الجأ الى الله، الى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة، انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل أنه يفعل شيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا أساس لها من الصحة، ياما تخيلنا أمور لا علاقة لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. أنا بقول للناس دايما أن الحسد أخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الأسباب، رجع الإنسان لحالته الطبيعية. عشان كده بقول لكم تأمنوا هذا المعنى، واعرفوا أن السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة لها. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقية الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: اللقطة. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. أخرجه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أخرجه البخاري ومسلم. الوديعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أخرجه ابن ماجه. الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. شبه العقل بالحاسب الآلي، فهو مهما كان ضخما ومهما كانت قدراته كبيرة، لا شيء من غير البرامج الممتازة والمتقدمة التي تدخلها عليه. وشبه العقل بالطاحون بالرحى التي كانت النساء تطحن بها في البيوت. مهما كانت الطاحون جيدة فلا قيمة لها ما لم نضع فيها الحب والقمح. هكذا العقل هو بما ندخله عليه من المعرفة الحديثة، من الأفكار، من المفاهيم. إنه يعمل بكفاءة، ولكن بشرط أن ندخل عليه مادة جيدة. وهكذا تصدأ العقول من قلة المعرفة ومن قلة القراءة ومن قلة الاطلاع. وحين يشتغل العقل الممتاز من غير معرفة، فإنه يطرح طروحا شكلية ويقدم حلولا شكلية ويقدم أفكارا باهتة وبائسة ومنتهية الصلاحية. ولهذا فالذين يحترمون عقولهم والذين يريدون لعقولهم ألا تصدأ والذين يريدون لأفكارهم أن تنمو، هؤلاء مطالبون جميعا بأن يقرأ الواحد منهم في كتاب جيد كل يوم نصف ساعة على الأقل. نصف ساعة ليست قليلة، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بقراءة نصف ساعة كل يوم فهذا يعني أنه يستطيع كل شهر قراءة كتابين متوسطين، وهذا يعني أنه يقرأ في السنة 24 كتابة، وهذا ليس بالشيء القليل. لكن أعيد فأقول القراءة في كتاب جيد، لأن بعض القراءة لا يسمن ولا يغني من جوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا.

أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه واحد وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر، هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلادنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. خلص الحديث. كنز النهاردة إزاي سيدنا محمد الداي عليه الصلاة والسلام عشان في حد بيفتي من غير علم. الراجل أصابه جرح في دماغه، ثم أصبح وهو على جنابة المفروض يغتسل، ده في العادي، لكن في موقف مختلف عنده جرح كبير في دماغه وخياطة كبيرة باللغة بتاعتنا دلوقتي ما ينفعش يجي عليها مية، لكن حد فتى وقاله لازم تغتسل من فوقك لتحتك، فلما اغتسل الجرح اتفتح ونزف لغاية ما مات. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلوه، قتلهم الله. شوف النبي غضبان إزاي. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ العي يعني الجاهل اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل، قتلوه، قتلهم الله. وبعدين النبي أم قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط إزاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتي يا جماعة، والفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيدة عن ربنا بسبب واحد أفتاهم فتوى متشددة في الدين فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لأنها مش محجبة، لأن حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صمتش وشباب ما صمش لأن حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش وما أنزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له: هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي، وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، أرجوك وأرجوكي، لو لا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها ما تتكلمش، لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه، قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك، واللي ما تعرفوش قل لا اعرف، قل لا اعلم، قل الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وأشر الكلام هو الكلام بدون علم. كنز النهاردة، تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يريد أن يصحح فيه عقائد الناس وأن يبين لهم بعض المعتقدات الباطلة التي يعتقدونها والتي هي تخالف مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره، ويتنافى مع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرته. لا عدوى، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم معتقد بعض الناس الذين يعتقدون بأن المرض عنده قدرة في الوجود، والمرض له قدرة في التأثير، والمرض له قدرة في الانتشار. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم فبين بأن المرض ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل، وأنه لا يأتي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، وأنه لا يؤثر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا ينتشر إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. وأما هو بنفسه فهو عاجز، خلق من خلق الله عز وجل، لا يستطيع أن يفعل شيء ولا أن يؤثر في شيء ولا أن ينتشر إلى شيء أو أن يعادي الآخرين بانتشاره إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك لا تعتقد بأن الأوباء والأمراض والجوائح هي بقوتها أوجدت نفسها، أو هي بقوتها أثرت على من دخلت فيه، أو هي بقوتها تنتشر فتعادي الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ولكن لا يعني هذا بأنك لا تأخذ أسباب الوقاية من اتخاذ أسباب العلاج أو الوقاية والحواجز التي تحميك من هذه الأمراض، فإن الله عز وجل قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. الطيرة يعني التشاؤم، سواء بالمسموع أو التشاؤم بالمرئي أو التشاؤم بالأخبار. لا يجوز لك أن تتشاؤم، لا تظن ما سمعت أو ما رأيت أو ما أخبرت به يؤثر على قراراتك. اعلم بأن هذا من الطيرة ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل اجعل اعتمادك على الله عز وجل. إذا أردت أن تفعل شيئا فافعله، إلا أن يأتيك الحواجز أو الموانع أو الأسباب المادية أو المعنوية التي تجعلك لا تفعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الفأل الصالح. إيجابيات، شعور بالرغبة يدفعك إلى الأمام. ما هو الفأل الصالح؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحسنة. مريض، قل طهور. خسر، قل إن شاء الله أنك ربحان. فشل في دراسته، يقول إن شاء الله تأتي بغيرها. وهكذا أعطه من كلمات الفأل والكلمات الحسنة والكلمات الصالحة اللي ترفع فيها معنويات هذا الإنسان حتى يستمر في الحياة ويحقق المعادة التي يريد بإذن الله عز وجل. كن متفائلا واحبب الكلمة الطيبة وانشرها بين الناس، فإنها مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه، وهو من القرب لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. شوفوا العنوان بجوز البعض يستهجنه يستغربه، لكنه أهم أو من أهم الأسئلة اللي كل واحد فينا لازم يجاوب عليها. أنا بحكي مع الشباب وبحكي مع الأباء والأمهات، بحكي مع كل إنسان فوق 12 سنة. ليش 12 سنة؟ لأنه تفكيرنا بصير بسموه تجريدي، عندنا قدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار. ولازم لما أنا أجاوب على هذا السؤال لازم برضو أعلم أطفالي هذا السؤال: من أنا؟ مين أنا؟ يا جماعة والله العظيم فينا كل إنسان شيفرة، كود خاص فيه، احنا بنسميها او سماها احد اصدقاء الدي ان اي، مش الجيني، الدي ان اي تبع شخصيتي، تبع قدراتي، تبع مواهبي، تبع نقاط قوتي، تبع الاشياء اللي بتميز فيها عن غيري او بسعد فيها الاخرين. فلما اتعرف على الدي ان اي تبع شخصيتي بكون اسعد ناس. انا بستغرب لا اخفيكم من بعض الناس، وسامحوني الصبايا بالذات، الصبايا سامحوني، انه ممكن يكونوا الصبايا قاعدين بقعدة او الشباب قاعدين بقعدة ويقدروا يحكوا عن اي انسان. احنا بنسميها بشرحوها، فلان عمل وصح طويل قصير الى اخره. البعض بسميها غيبة ونميمة ربما، للأسف البعض بسميها والله لا حب وود. لكن ممكن انا احكي عن اي انسان واعرف اي انسان، بس هذا النافلة أو بجوز يكون حرام شرعا إذا كان لا سمح الله غيبة ونميمة. المهم الواجب الاجتماعي والتربوي والسلوكي إني أنا أعرف الأنا تبعتي، أعرف قوتي وضعفي، أعرف تميزي ونجاحي وربما نقاط فشلي عشان أتجنبها، حتى أتعرف كيف أنا أطور حالي. أعطيكم مثال وأعطيكم إشي برضو اقرأوا فيه واستزيدوا، هو في علم الآن ظهر بالأربعينيات من القرن الماضي اسمه علم أنماط الشخصية، وعلم جميل له عليه، لكن حين نقرأ فيه وبعطيني مين أنا إذا أنا عملت هذا القراءة في هذا العلم أو عملت الاختبار طبعا بقدر أعرف مين أنا. مثاله الأنا تبعتي من حيث اتخاذ القرار شكلين. في ناس باخذ قرار متسرع وبعدين برجع بفكر فيه، في هيك ناس، وهي نمط شخصية، هي طبيعة، هي الأنا تبعت هدول البشر، أنا منهم. وفي ناس باتخاذ القرار برجع لورا خطوة بفكر بعدين باخذ القرار وبيمشي للأمام. هذا بنسميه إنسان حريص وهذا بنسميه إنسان عجول. الغريب إنه الإنسان حريص هدول بكون الحكماء والمستشارين مثلا، هذا نمط شخصية الحكيم والمستشار، بينما القائد نمطه إنه يكون يتخذ قرار ويقرر فورا ويمشي الأمام خطوة، هذا هم القادة. وبالتالي بدك تعرف أنت أي نمط من أنماط شخصيتك بهذا المجال مثلا. بالمقابل في إنسان من حيث العلاقة الاجتماعية بحب العلاقات الاجتماعية بشكل كثيف، ما بقعد بحكي وهون بصاحب وفلان صاحبي وفلانة صديقتها الفلانة، معروف أنه اجتماعي. بس في ناس نسميهم ذاتيون، هم ما بيحبوا كثير الخلطة الاجتماعية. هدول مثلا بينفعوا بالإعلام، فبدو يعرف الدي ان اي تبعه المتقدمون في العلاقة الاجتماعية. والنوع الثاني اللي ذاتيون ما بحبوا الحكي كثير، هدول بينفعوا بالكمبيوتر ساينس، بالتجارب العلمية، بالأبحاث العلمية. المهم انه انا اعرف شو الكود تبعي، شو كود او الدي ان اي تبع شريك حياتي او شريكة حياتي، عشان اقدر اتفاهم مع الانسان اللي امامي ومع شريك او شريكة حياتي ومع اولادي، واقدر احط هدف صح واسعى لاحققه صح فيه وفي ابنائي عشان يطلع لنا جيل جديد مميز. هذا اللي بدنا اياه.
0: والى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقين، وأن الحلال والحق والصدق طمأنينة ورضا، وأما الحرام والباطل والكذب فهو ريبة وقلق ونفور.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم معكم عن امرأة أنصارية يقال لها أم العلاء. هذه المرأة مرضت في يوم من الأيام وارتفعت درجة حرارتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودها في بيتها. وقليلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود نساء في بيوتهن، لكن هذه المرأة جاءها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تعلمين يا أم العلاء أن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة؟ إذن المرض يكفر الله به الخطايا والسيئات. هذه المرأة عندما تتأمل فيها وتتساءل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها هذه العناية، يزول عجبك إذا عرفت أن هذه المرأة من أولئك النساء القلة اللاتي شهدن بيعة العقبة في منى يوم أن بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قدموا للمدينة وكانوا فقراء، جاءوا مهاجرين من مكة لا يملكون شيئا، انبر الأنصار يختصمون ويقترعون، كل واحد منهم يريد أن يأخذ مهاجريا عنده فيعيش معه ويقاسمه ماله. فكانت هذه المرأة قد وقع من نصيبها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. عثمان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عندهم عثمان ومرض عثمان، فأخذوا يطببونه ثم مات، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الدموع لتجري على خديه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أو يؤدي لها وفاء ما كانت تصنعه بعثمان حبيبه، فجاء يعودها ويذكرها، يخبرها أن هذا المرض من الله نعمة وإن كان في ظاهره آلام وعذاب. كم في الأمراض من الفوائد: الذنوب تكفر والحسنات تزيد والدرجات ترفع عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا قام منها نقية، يعني من الذنوب والسيئات. إذا مرض المريض فإن الله عز وجل يكون معه، ولذا الله في الحديث القدسي يقول يوم القيامة: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. الله عز وجل بمعيته مع أولئك المرضى، إذا عاد العبد أخاه المريض فإنه يتقلب في خرافة الجنة ونعيمها ورحمة الله، فإذا جلس انغمس فيها. 70,000 من الملائكة يستغفرون لذلك الذي يعود أخاه، إن عاده صباحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود هذه المرأة وينال أجر عيادة المريض، بل هو صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من زار أخا له في الله أو عاد مريضا ناداه الله، وفي رواية مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب البيت الذي دخله صلى الله عليه وسلم، وطاب أهل ذلك البيت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الحمى وهذه الأمراض تكفير للذنوب والسيئات. وهنا يحمد الله كل إنسان ابتلي بمرض من هذه الأمراض أن الله يحط عنه الخطايا والسيئات. والمرض فيه فوائد كثيرة أكثر من قضية أنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. في المرض عودة إلى الله، إذا مرض العبد انكسرت نفسه، وربما حاسب نفسه وعلم تقصيره وعلم ضعفه بين يدي رب العالمين، فاستغفر وأناب وتاب. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من موت الفجأة. موت الفجأة يأتي فجأة.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قيم كثيرة تغيب عنا وتختفي في هذا الزخم الهائل من الأحداث والواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولكنها تتجلى بوضوح في معنى العطاء في الإسلام الذي يضحد وساوس الشيطان التي تثير الخوف من الفقر. كلما هم المسلم بزكاة أو صدقة أو هبة، وأكبر عطاء تلقته البشرية هو الإسلام الذي أنار لنا سبيل الله وعلمنا أننا نستطيع أن نكون سعداء إذا ما تمسكنا بالنهج القويم السليم. فيتجلى ذلك في كل حركاتنا وسكناتنا. الحياة تعلمنا أن نقدر النعم ونجعل المثل والقيم الغالية حقيقة ملموسة في واقعنا، وليست حروفا منسقة مسجونة بين طيات كتاب. كان رجل تقي أنعم الله عليه فأعطاه حديقة كبيرة كانت كالجنة في الأرض، تكسوها الأشجار المثمرة والنخيل، أحاطها بسياج من الأشجار الظليلة ليجد المسافر في ظلها الراحة والأمان. اعتاد الرجل الصالح على أن يخرج ثلث ثماره للفقراء والمحتاجين والثلث الثاني لبيته وأولاده، أما الثلث الثالث فإنه يدخره لينفق منه على حديقته. وكان إذا انتهى موسم الحصاد جلس إلى ولديه يوصيهما بوصية داوم عليها في نهاية آخر يوم من كل حصاد:
1: حافظوا واحرصوا على ما قطعت على نفسي من عهد منذ من الله علي بهذه الحديقة، فلا تبخسوا حق الفقراء والمحتاجين أبدا.
2: نقسم ونعاهد يا أبانا على أن نحافظ على حقوق الفقراء والمحتاجين.
1: بارك الله فيكما.
0: مرت أيام وأيام وتوالت مواسم الحصاد، ولاحظ الرجل الصالح وولداه وكل من يعمل في الحديقة أن ثمار الحديقة تتزايد وتتضاعف موسما بعد موسم، حتى جاء موسما نقص فيه الماء وندر وكان لا يكفي لري أراضي القرية التي تشققت وجفت محاصيلها فيما عدا حديقة الرجل الصالح، بقيت أشجارها على حالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له:
1: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟
0: قال:
3: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟
1: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العطاء لا يعني فقط العطاء المادي، بل يمكن أن يكون العطاء معنويا وله كبير الأثر. فإن أعطيت من وقتك فأنت تمنح جزءا من عمرك، فإن كان لبر والدين أو لزيارة مريض أو عمل خيري أو غير ذلك من رقائق الأعمال، فإن الله سيضاعف لك العطاء. سبحانه هو الكريم ذو الجلال والإكرام.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير، ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع، كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا ده يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، عملت تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر، السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط او مزاجه متلخبط او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده بيحصلها اي نوع من التغير، تلقط الصورة غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصورة اللي بيطبعها مش هتبقى صورة صحيحة، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقية وبيجيلهم تصورات ذهنية معينة. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة، انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل، كان يخيل أنه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا أساس لها من الصحة، ياما تخيلنا أمور لا علاقة لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. أنا بقول للناس دايما أن الحسد أخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الأسباب، رجع الإنسان لحالته الطبيعية. عشان كده بقول لكم تأملوا هذا المعنى، واعرفوا أن السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقيت الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يا الله عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك. عدنا إليك فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. يحبهم ويحبونه، هذا جزء من آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسألكم هذا السؤال: يحبهم ويحبونه، ما هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي يناسب هذا المعنى يحبهم ويحبونه؟ نعم، إنه اسمه الودود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي نعبده ودود، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: الودود هو الحبيب. قال أهل العلم: هو الحبيب الذي يحب أولياءه وهم يحبونه، يحب الطائعين، يحب البارين، يحب الباذلين، يحب الناصحين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين المتطهرين، ويدعو عباده إلى أن يتعرفوا عليه حتى يحبوه، حتى ينال هذا القلب ذوق محبة الله سبحانه وتعالى. وقد نال محبة الدنيا، محبة سيارات، محبة طيارات، محبة أجهزة، محبة حيوانات، وما ذاق محبة الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه. كيف نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ تأمل في أسمائه، في عظمته، في صفاته، في أفعاله، في جلاله، في جماله. إن الله جميل يحب الجمال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في خلق الله حتى يثمر هذا التأمل تعظيما في القلب له، ومحبة له، واشتياقا إلى رؤيته، والعيش في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتعرض كذلك للأسباب التي إن فعلتها أحبك الله. أتدري ما معنى أن يحبك الله؟ يعني أن تكون في سعادة، أن تكون قد نجحت وأفلحت، أن تكون قد ابتعدت عن الشقاء، عن الهم، عن الغم. أن يحبك الله عز وجل يعني أن يرعاك. أن يحبك الله سبحانه وتعالى يعني أن الذي خلق الوجود يحبك أيها العبد الضعيف. فلذلك تعرض للأسباب التي تكسبك محبة الله سبحانه وتعالى. كن من المؤمنين العاملين للصالحات. وهنا أذكركم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي النتيجة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبهم الله سبحانه وتعالى ثم يبعث لهم القبول في الأرض. كن من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين طهرت قلوبهم، الذين طهروا في ظاهرهم وفي باطنهم. كن من المحسنين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. كن من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر بمحبته، فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته لأعيذنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. هذه الحلقات نبحر فيها مع الأمثال القرآنية والنبوية، ونحن نستمتع بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تطلب مثلا توضيحيا هي قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، ما الرسول في هذه الآية وكيف
1: والله
0: نفهمها؟
1: السياق يقتضي المصيبة،
0: الرسول هو المصيبة.
1: نعم،
0: هنا.
1: لكن لو أنه طفل ما درس،
0: نعم،
1: لا بل هذا شأنك، افعل ما تشاء.
0: رفض الدراسة،
1: رفض الدراسة، والأب ما عاقبه ولا حضه ولا رغبه ولا حذره أبدا،
0: تركه وشأنه.
1: فلما كبر هذا الطفل، لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زواج ولا سيارة ولا شيء، حقد على أبيه، قال له: يا أبتي، حينما رغبت ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تؤدبني؟ لما لم تعاقبني؟ أنا الآن بلا عمل وبلا زواج وبلا بيت وبلا مكان إطلاقا. فلذلك الإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يؤدبه ليكون إنسان له مكانه، ليسعد في الدنيا والآخرة، لينال الجنة. فلذلك أحيانا التربية السلبية أي سلبية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشدة نعمة باطنة، المرض نعمة باطنة، الخوف نعمة باطنة، كل هذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله. وأنا أقول الأزمات الخاصة الكبيرة جدا لها أهداف بعيدة من الله عز وجل، تدفع عباده إلى طاعته، يعني يساقون سوقا إلى الجنة. المصيبة تسوق صاحبها إلى الجنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا،
0: فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.
1: معنى هي المصيبة رسول من الله، لفت نظر، يعني واحد يعني

0: أصبح هو المصيبة،
1: هو المصيبة،
0: لأنه
1: المصيبة هادفة، المصيبة من رحيم، من عليم، من حكيم، من رب كريم. فما لم تحدث هذه المصيبة موعظة أصبح هو المصيبة.
0: لكن سيدي هناك فرق بين المصيبة والابتلاء، يعني أحيانا قد يأتي ابتلاء للمؤمن.
1: إنا كنا مبتلين،
0: هذا غير المصيبة.
1: الابتلاء قدرنا، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء معناه حيادي، قد تبتلى فتنجح.
0: نعم.
1: أوذيت في الله، النبي قال، وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال. فالابتلاء قائم، الابتلاء قدرنا. الأنبياء ابتلوا، بالعكس، كلما على مقامك ازداد البلاء.
0: أشد الناس بلاء الأنبياء،
1: وأشدهم بلاء أنا.
0: نعم.
1: ثم الأمثل فالأمثل.
0: نعم.
1: فإن كنا مبتلين أدق من ذلك، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما المصيبة موضوع ثاني، المصيبة تصيب الهدف
0: بما قدمت أيديكم،
1: في كبر، في إذلال، في إسراف، في تقدير، في إهمال، في عقوبة.
0: نعم.
1: المصيبة تصيب الهدف، ما السبب؟ أي مشكلة فعلتها؟ أي كلمة قلتها؟ يعني أيام كلمة الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي قصص، أنا أعتقد أن هناك نصوص وهناك حوادث. النصوص هي الدعوة النصية،
0: النقل،
1: النقل. في دعوة عملية، أفعال الله هي دعوة، دعوة بس من نوع آخر.
0: نعم.
1: والثالثة قرآنية، ثلاث أنواع من الآيات، آيات كونية تفكر، آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر.
0: سيدي ما رأيكم في شخص يعني كلما أصابت مصيبة ولعلها ابتلاء من الله لأخيه المؤمن نظر إليه بعين،
1: هذا خطأ كبير.
0: نعم.
1: أنا لا يسمح لي إطلاقا أن أنزل آية على شخص، هذا من شأن الله وحده.
0: لا أقول إن الله مصيب لعله فعل شيئا خطأ.
1: أذكر مرة أن النبي الكريم من عادته إذا مات أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه.
0: نعم.
1: فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هو النبي وحده أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، صمته سنة وصفاته سنة، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. النبي وحده
0: صلى الله عليه
1: وسلم إنه مشرع.
0: نعم.
1: ألا ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الإنسان، أنا ما بقدر نزل حدث على إنسان، هذا من شأن الله عز وجل أبدا. شو الدليل؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا أقول الخمر حرام، الربا حرام، بس لا أقول فلان سوف يدمر، هذا ليس من شأني،
0: هذا شأن الله،
1: لعله يتوب ويسبقني.
0: نعم. إذن سيدي الموقف الأمثل، إن أصابتني مصيبة لنفسي أتهم نفسي، يعني الإنسان يتهم نفسه
1: هنا
0: ويبرئ
1: أخاه. ما شاء الله، بارك الله بك على هذا السؤال. هنا الموقف متناقض، إن أصبت بمصيبة إياك أن تبرئها،
0: لا تبرئ نفسك
1: أبدا، لا بد من شيء، لا بد من خطأ، لا بد من كلمة، لا بد من عمل، لا بد من إنفاق، من إسراف، لا بد من شماتة. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أما إذا أصابت أخاك أحسن به الظن، لعلها ترقية، لعلها تبرئة، لعلها لعلها.
0: نعم.
1: البطولة. أما الشيء المعاكس والعياذ بالله، يبرئ نفسه دائما ويتهم

0: الآخرين دائما.
1: المصيبة لرفع درجة. نعم. ولإخواني عقاب من الله عز وجل. نعم. إذا سيدي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت هذه الباء باء السبب يعني. نعم. هذه المصيبة بسبب ما فعل. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما. نعم. كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هنا تأتي بمعنى المصيبة في السياق.
0: المصيبة رسالة من الله. هذا الذي لم يدفع زكاة ماله عمل حادث الرقم نفسه.
1: هذه رسالة واضحة.
0: رسالة من الله.
1: فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
0: نعم.
1: يعني يفعلون ذلك في الدنيا قبل أن يلقوا الله.
0: نعم.
1: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. نعم.
0: يعني هو الحقيقة ما دام لم يمت بعد كل شيء هين، فإذا مات انتهى الأمر.
1: نعم.
0: يعني فرعون أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين ثم تحفظ قليلا قال
1: ما علمت لكم
0: إلها غيري
1: من إله غيري.
0: من إله غيري. هو حينما أدركه الغرق آمن.
1: نعم.
0: لذلك الإيمان حاصل لا محالة. أين البطولة؟ أن تؤمن في الوقت المناسب
1: قبل فوات الأوان،
0: لا بعد فوات الأوان.
1: فنتبع آياتك ونكون.
0: دخل على الامتحان ما له دارس، أدى ورقة بيضاء أخذ صفر بجدارة.
1: نعم. كامل.
0: عاد إلى البيت قرأ الكتاب انتهى
1: الأمر. عرف الإجابة بعد فوات الأوان.
0: بعد فوات الأوان.
1: نعم.
0: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سلمان يخرج من الرماد. ظل الفتى سلمان بين القساوسة يخرج عقله من بيت النار، ينظفه من رماد المجوسية، فيجد لدى القساوسة إجابات تقنعه مرة، لكنها تختلط بشرك يربكه مرة أخرى، غير أنه عثر على فرجة نحو السماء، شعر أن خلف الارتباك حقيقة لا بد من قطع المسافات للوصول إليها، فسأل عن أصل النصرانية قائلا: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فغادر الكنيسة شغوفا بالنبع لا بالجداول، يريد ارتشاف الحقيقة صافية نقية، يريد شرب الماء من المطر. غادر سلمان بعد أن غابت الشمس وغابت الابتسامة عن محيا والده، أظلم الليل وعاد الخدم ولم يعد قرة العين، لم يجدوه في الطرقات ولا في الضيعة ولا في بيت النار. هل أصابه مكروه؟ هل اختطف أم اغتيل؟ أسئلة تطوف بوالد مفجوع يرى ابنه في كل زوايا قلبه. وفجأة يبتسم الوالد، فقد أشرق البدر ينير ظلمة الحزن. أشرق سلمان بهدوء، فضمه والده وكأنه يجمع شتاته ويلملم جراحه، عانقه وتحسسه، فسلامته أهم من مزارعه وبنيانه وممتلكاته. لكن سلمان الذي تلتف حوله المشاعر والعيون ليس الفتى الذي خرج في الصباح. سأله والده عما أصابه، فلما أجاب أصيب الدهقان بطامة أخرى، يرويها سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله، فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. ظل الوالد يحاول إقناعه أن عبادة النار والرماد أفضل، لكن دون جدوى. وعندما يأس نهض ليترك ابنه كي يأوي إلى فراشه ويرتاح. وبينما كان سلمان يفكر بالشام، اقتحم الخدم غرفته وأقبلوا يكتفونه، وعيناه زائغتان وقلبه يرتجف. ثم غادروا وغادر والده الذي يخشى فراقه، بعد أن تركوا يديه ورجليه للسلاسل والأغلال. مرت الأيام مريرة على سلمان، لكن شخصا يثق فيه جاءه فهمس به أن يتوجه إلى الكنيسة، ويطلب من رجالها أن يبلغوه عن أي قافلة قادمة من الشام. ذهب ذلك الشخص، وبعد أيام عاد يبشر الفتى الأسير بوصول قافلة شامية
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يعني اللي عملتوها برفع الراس، اللي عملتوها ببيض وجهنا. احنا بالنسبة لهبة بنعتبر اهلها قدام الناس، لما بدها تحرد وين بدها تروح لازم تيجي عنا، لازم نستقبلها.
2: والله نسيت يا اخوي اعطيهم مفاتيح الفندق اللي عندي واقولهم روحوا باتوا فيه.
1: هو انت يعني يا ضوين يا العتمة بنقدر ندبرهم عنا؟
2: ولك انت بتحكي كأنه عنا 6-7 طوابق، ولك وين نايمهم؟
3: طب كأن نايمتهم عندك انت رجل الاصلاح.
1: انا ما كنتش موجود، انا لو كنت موجود كان ما خلتهم مش يطلعوا.
3: بيدك ولا تقصر يا وائل، روح اطلع جيبهم رجعهم هنا، وما تنساش تخرخش عجيبتك اكل وشرب.
1: لعلمك انا رحت لقيتهم بيتين عند الرجل الغريب بلبل تبع السوبر ماركت، بس هو الراجل مرضيش يخلينا اخدهم.
2: انت من الاخر شو بدك؟ فهمني ايش اللي بدك اياه.
1: انا بديش الناس يصيروا يسبوا علينا ويحكوا علينا.
2: ريح راسك، الناس اصلا ملهاش شغلة ولا عملة غير البرم والحكي. تاني حاجة رجب جوز هبة هالفوت ومحدش لا بياخد ولا بدي معاه في الكلام. يعني بصح اخونا ما يعصب عليه يسحب مرته ويطلع من الدار؟
1: اخوه ما عصبش عليه، اخوه طرد وتطريد وقال له بدي اخد دارك.
3: طيب واحنا ايش دخلنا فيهم؟ طيب
1: المفروض انه انت وابو الديب رحتوا واصلحتوهم، لانه هبة بنت عمنا.
3: احنا فيش ورانا اللي خلقت تلعرجة بنت عمكو وخلقت رجب واحد هالفوت؟ ما خلينا نشوف حالنا ومصالحنا احنا.
2: اسمع يا اخوي انت لسه صغير، بدي احكي لك هالمثل، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها. وانت لسه صغير ودير بالك على حالك، اليوم بتقاتله بكرة بتصالحه، واللي بتدخل يا اخوي هو اللي بروح فيها. تاني حاجة بدك ايانا نتدخل عشان يطلقوها ويرموها عنا؟ هذا بعدك.
4: إني كلمتين يا أخ بلبل، قلت انقله وبعيد انقله. كل يوم بده يحط في إيدي 30 شيكل، حط هيسكن في الدار، ما حطش ملوش دار عندي، كلامي واضح.
5: طيب يا أبو النسر، أخوك كان زمان يترزق من الدور ويشيل الزبالة، واليوم الوكالة جابت ناس 70 البطالة هم اللي بشيلوا الزبالة، ورزقت أخوك خفت على الآخر. يعني من وين بتجيب لك مصاري؟
4: وانت برضو ما سألتش نفسك من وين انا دبرت حالي وجبت له مصاري لعرسه ولبعد عرسه كمان؟
5: بتضلك انت الكبير يا ابو النسر ولازم انت اللي تتحمل.
4: اسمع ابو البل، من الاخر بدك انا حل مع اخوي؟
5: ما احنا هاي اللي بدنا اياه.
4: ماشي، خليه يبيع ذهب مرته ب900 دينار واعتبرهن دفعة اولى.
5: طب وانت قديش بدك منه؟
4: انا يا سيدي وجهك عليها، اجيب لي 5000 دينار والله سهل عليه بعدين. وبالنسبة للدار كمان اللي هو عايش فيها بديش ياخد أجارة مع أنها من حصتي. يعني
5: أنا بعرف يا أبو النسر إنه أخوك طول عمره بيشتغل وبيحوش، يعني أكيد أكيد يمكن محوش له 20,000 دينار.
4: لا أنت التاني، 100,000 ولا 200,000 أحسن. يا راجل هذا كل يوم كنت أجيب له أقل إشي 70 شيكل أكل بس لبطنه. بتفكر أنت المكسرات والشعرية والبيض والبسكوت والحاجات هذه كلها تفكرين إلي؟ كلهن إله لبطنه.
5: يا سيدي بتضلك انت اخوه الكبير والصدر الحنون.
4: لا صدر حنون ولا راس حنون، يبيع لي ذهبات مرته ويعطيني اياها كدفعة اولى ويرتزف الدار، هاي اللي عندي.
5: طيب ماشي، انا بحكي له وبشوف كيف الامور.
2: عبديش عم يبيع الذهب، هاي بقول لك هو بده يدفع لك 5,000 دينار، هو حرامي اخذ كل مصاري.
5: رجب عيب الواحد يحكي عن اخوه الكبير هيك.
2: هو بده ياخذ مني 5,000 دينار وبده ياخذ كمان الذهب والزواج والعطر وكل اشياء.
5: يا عمي انت ايش قصه الزواج معك هذه؟ ايش بده في الزواج هو؟ بدك تبيع الذهب وترجع لدارك ولا كيف؟
2: بديش ابيع الذهب، انا بديش ابيع الذهب، بدي ارجع لداري بدون ما ابيع الذهب.
5: اخوك يا رجب مش حيرضى انه انت ترجع على الدار، مش حيقبل الا انت تبيع الذهب.
2: ما بديش ابيع الذهب، انا ابيع الذهب ما اضلش ولا حاجه في ايد مرتي.
5: طب انت يا رجب هل قيت وين بدك تروح؟ لا اخوك قبلان فيك ولا انا سايبك قبلانين فيك؟
2: خلاص بروح انام في الجامع انا،
6: وحيط انا اروح انام في الجامعة اضلي ادعي اقول يا رب اخوي اندهس تحت الحصان ويموت ويتكسر كمان الحصان يعضه. يلا هبة اطلع اطلع الجامع.
5: طب بس يا رجب من غير هبة اسكت.
6: بدي اطلع الجامع كوكب الكوشيانة وخطه مصرية.
5: طيب يا رجب الشقة اللي انت قاعد فيها هالقيت فاضية وفيش فيها حدا، خليك قاعد فيها لما ربنا يفرجها.
6: طب بكره حطردني حتقول لي بيع دهبات مرتك وهات اجار الشقة.
5: بديش منك اجرات ولا حاجة، اقعد واسكت.
7: صباح الخير ابو البول.
5: هلا ابو النسر. هلا.
7: ايش شفت رجب بدي بيع الذهب ولا بدي يعطيني نقدي؟
5: والله بصراحة اخوك معصلش بالمرة.
7: كيف يعني معصلش؟
5: بقول يا عمي انا اشتغلت كتير ومصرية كان اخوي يخدهن كلهن.
7: هذا واحد كذاب واحد رمط واحد رمي.
5: بس استنى شوي، هذا مش كلامي هذا كلامه.
7: يعني انت بتصدقه يا بلبل؟
5: انا واسطة خير بينك وبينه وبدي اقول لك ايش حكى بالضبط.
7: تفضل قول.
5: بقول لك يا عمي انا ببيعش الذهب والدار هذه من حقه لانها ورث من ابوه مش منك، وبقول لك لو بدنا نيجي نتحاسب هو بده منك 5000 دينار.
7: طيب واذا قلت لك انه هذه الدار اللي هو ساكن فيها مكتوبه باسمي وهو باعني اياها وباصم على هيك حكي كمان، غير هيك الخمس 6000 دينار اللي بيحكي عنهن كلهن كمبيالات وشيكات عندي، يعني انا في اي لحظه بروح بحبسه هو ومرته.
5: بطلعش منك يا ابو النسر، بضلوا اخوك من لحمك ودمك.
7: ايش يا بلبل؟ اذا اخوي بياكل حقي بضل اسمه اخوه؟ انا برضو وراي مرا وراي بيت، مش فاتحها جمعيه تعاونيه يا بلبل، مالك انت يا زلمه؟
5: ما هو يا ابو النسر لازم تحله، بنفعش كلام الناس بكتر.
7: يكتر يقل بعنينيش، البيت عندي والشيكات عندي ووقت ما بدي بحبسه بودي في 60 دقيقه كمان. السلام عليكم.
8: ايش روح رجب هو ومرته على دارهم ولا كيف؟
2: بقولوا اخوه معند ومتداخل في الموضوع بلبل صاحب السوبر ماركت ولسه ما انحلتش.
8: طب وين عايش المنكوب هو ومرته؟
2: بلبل صاحب السوبر ماركت معطيه شقه من شقق اللي فوق ومقعده فيهم.
8: والله نيالك يا رجب انت وهبه، اصحك يجي يرجع ويقولوا بدنا نسكن عندنا سايبنا.
2: اعوذ بالله مالك، ادوب الواحد متحمل حاله.
8: خليك انت برا وما تتدخلش.
2: وانا ايش دخلني؟
9: ما قلت لك من اول يا رجب بيع الذهب وخلينا نخلص من اخوك، اخوك مش جايبها البر.
6: ببيعش الذهب تبعك، ببيعش، اخوي حرامي كبير، حرامي بده ياخذ الذهب وبده ياخذ الضو وياخذ كل حاجه، انا بدي منه اكثر ايش 5000 دينار.
9: انت مش قد اخوك ابو النسر، هذا مش قليل.
6: قده هو اكبر مني، بس انا ادرع البوليس مع المسدس والكشاف على جنبه، خليه يحبسه.
9: طب احنا لو وقتش بدنا نضلنا قاعدين عند دار الناس؟
6: ما هو بول قال لي خلاص خليك قاعد عندنا خلاص.
9: طب اسمع، من بكره بتروح على السوق وبتشتري لك كيس طحين وبتشتري شويه معلبات وشويه خضره.
6: طب ليش بس هم بطبخونا وبجيبولنا ببلاش وتظلني اشتري انا من المصريه؟
9: عيب يا رجب عيب، احنا قاعدين عند دار الناس.
6: حاط انك احسن من اخويا ابو الشنب، انت احسن منه.
9: يلا يا رجب روح.
6: طيب ماشي خلاص.
5: ايش هذا يا رجب؟
6: كيس طحين خضره ومعلبات جبت كل ايته عشان احطه في المطبخ تبعكم عشان انا باكل كتير انا ومرتي.
5: ومين قال لك تجيب هذا الاشي يا رجب؟
6: مرتي قالت لي عشان بضل ناكل عيب.
5: هيك انا بزعل منك يا رجب.
6: وليش تزعل مني؟ بدنا نجيب اكل عشان انا بديش حد يضل يحكي علي.
5: روح رجحني يا رجب، يلا امشي. ومره تاني اذا بتعمل الاشي هذا حزعل منك عن جد.
6: ما بديش تزعل مني، انا بدي عشان انا بديش حد يحكي علي وبكره يقول عليك دين.
5: عيب يا رجب عيب، الناس لبعضها يا رجب، الناس لبعضها.
6: ما هي هبه قالت لي عيب انضاني نقل عندكو.
5: انت يا رجب حتضلك ساكن عنا تأكل وتشرب من غير ما تدفع ولا فلس لما ربنا يفرجها.
6: ممتاز، وانا هيك بدي اياه، انا هيك احسن حاجة هيك.
5: يلا روح رجع الطحين ورجع الخضرة واطلع على دارك فوق.
6: ما خلاص مش مهم، خلاص حط الطحين عندك بيعه وتعطيني حقه وانا الخضرة بطلعها وبقولها انا وهبة، وما تظني اروح زي ما قال لي فيش ترجيع في الاكل.
5: طيب ماشي ماشي، هات كيس الطحين وانا بعطيك حقه، بس مرة تانية اصحك تشتري حاجة.
6: حاضر يا ربنا يعطيك الصحة يا ربي يا ربي. اخوي كمان يندهس ابو شنبات، واحد يغز بالخنجر في تحت اباطه بالمرة يموت.
2: العافية ابو النسر، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طمنا عنك يا راجل.
7: حبيبي حبيبي، هلا هلا.
2: والله شكلك كمان بتكش ترد علينا، ايش القصة؟ اوعى تكون زعلان منا.
7: والله بصراحة زعلان وبدي افقع كمان.
2: لا لا لا لا يا ابو النسر، اذا انت زعلان منا حقك على راسنا من فوق يا عمي.
7: انا مش زعلان منك، والله انت عارف انا زعلان من مين؟ انا زعلان من نفسي. تصور واحد بضل يضحي من اجل اخوه، عمره كله بروح عشان خاطر اخوه، هروح على الدكان اشتري له مكسرات دايما، وانا احرم نفسي من من من حبه مكسرات نفسي اكلها، في الاخير اخوي يبيعني ويفضحني في الحاره هيك؟
2: لا لا لا لا والله هيك ما بيطلع له، بيطلع لهش لرجب.
7: 5000 دينار يا راجل حطيت من جيبتي في يوم عرسه، وانت عارف يا ابو الديب العرس قديش بكلف.
2: والله بكلف يا اخو النسر بكلف، في اعراس بنط 20,000 دينار.
7: انا بحكي لك بس عن يوم العرس، تصور من يوم ما انولد وانا بصرف عليه لحتى الان، ويا ريت عليه وبس، عليه وعلى الحمار اللي عنده كمان، وفي الاخير بقول لك اخوي سرقني.
2: طيب يا اخوي ابو النسر خلينا نحل هالمشكله.
7: انا كل واحد بيجيني اخوي ابو الديب بقول له بديش اضل اعيد واكرر نفس الكلام، يرجع ال 5000 دينار ويا سيدي اهلا وسهلا، هاي الدار مفتوحه يقعد في الدار. ولعلمك كمان الدار هذه اللي بده يعيش فيها هو مسجل باسمي، بس انا تنازلا مني واكراما مني خليه يسكن عندي.
2: طيب يا اخوي ابو النسر، انت بتعرف اخوك معاه 5000 دينار، ما انت شايف وضعه ومشرد هالقد عند الجيران، عيب يعني.
7: اخوي كذاب هذا، بتفكر انت قليل؟ اذا ما كانش مخبي له 5-6000 دينار هذا ولا هان بكونش انا ابو النسر.
2: والله بدك الصحيح، هو صحيح على البركه بس خبيث ولئيم.
7: طيب قل لي ايش الحل، ما زالك انت عرفت انه لئيم وخبيث؟
2: انا بقول رجعوا على الدار، وبالسياسه بتقدر تاخذ منه المصاري.
7: يا اخوي لا يرجعني ولا بدي ارجعه، من بكره الدار بدي ابيعها، وهيو قاعد عند بلبل يتخلص هو بلبل.
8: مش قلت لك تتدخلش بينهم؟ انت بتفهمش عربي يا ابو الديب؟
2: ومالك قاعدة بتعصبي علي؟
8: قلت لك من الاول اللي بتدخل بينهم ما بينوبوا الا البهدلة.
2: ولك يا عمي الناس بتحكي قاعدة وبتحكي علينا كمان.
8: طب واحنا ايش دخلنا؟ تاني حاجة هايهم عايشين عند دار بلبل وهم كيفين، يا ريتنا عايشين احنا زيهم.
2: ما انا بعد ما عرفت القصة هيك قلت ماليش دخل، خلص شو بدي فيهم.
8: ايوه ملناش دخل، انا قلت لك بديش اياها تيجي ترتمع عنا. ابصر مين بدقدق، الله يستر ما يكون رجب ومرته.
2: طب اسمع اسمع، اطلع انت افتح الباب وشوف مين، اذا هم قولي لهم ابو الديب شغال وانا بدي اطلع عند اهلي.
8: وين اقول لهم شغال وسيارتك صافة على باب الدار انت التاني؟
2: ايه عليك ما اشقمي، خلص انا بطلع بشوف.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا يا استاذ.
10: هذا بيت دياب عبد القادر محمد.
2: دياب؟ دياب هذا اسم عمي، كان عايش هنا في الدار بس زمان سافر.
10: في إله بنت اسمها هبة دياب عبد القادر محمد، صح ولا لا؟
2: صحيح، مالها؟
10: بس بسأل، موجودة في هذا البيت؟
2: يا عمي احنا مناش دخل فيها، اتجوزت وراحت في 60 داية.
10: بس انا بسأل، هذا البيت اللي كانت عايشة فيه؟
2: في الاول انا بدي أسألك حضرتك انت مين؟
10: انا المحامي احمد عبد الفتاح.
2: ورب الكعبة طلقها رجب وبدها تيجي ترتزي عنا. اسمع يا حضرة المحامي، هبة ملهاش ولا حاجة عنا، بدها تحرط تتطلق احنا منتحملش مسؤوليتها.
10: يا سيدي مش مشكلة، بس ممكن تقولها لقيت وين بلاقيها؟
2: بقولوا هلقيت هي عايشة في عمارة بلبل، السوبر ماركت العراس الشارع، سوبر ماركت بلبل في العمارة نفسها.
10: ماشي ولا يهمك، شكرا لك.
2: الله يرضى عليك، إذا بدها تتطلق ما ترجعش عنا بالمرة، ما أنت شايف يا دوب الواحد حاله.
10: يا أستاذ أنا مش جاي على مسألة طلاق.
2: أوعى تكون قاتلة جوزها.
10: يا أستاذ يا أستاذ افهمني، أبوها لهبة توفى قبل شهر.
2: هو طول المدة هادي مش متوفي؟
10: اتوفى قبل شهر، وأنا تم تكليفي بحصر الإرث تبع أبوها، واتضح إنه هبة اللي هي بنته الوحيدة راح تورث كل أملاكه اللي تقدر بمليون وسبعمائة ألف دولار.
2: إيش؟ إيش بتقول؟ مليون وسبعمائة ألف دولار؟ هبة بنت عمي بدها تصير صاحبة ملايين؟ ورجب الهلفوت اللي ببقبق بعرفش احكي كلمتين بدي يصير جوز المليونيره؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. على شفا جرف هار، في هذا البرنامج نتناول الكبائر السبعين، ونتحدث اليوم عن الكبيرة ترك فريضة الحج. الحج فريضة بشرط القدرة عليه بالمال والصحة وتوفر أسباب السفر كتأشيرة السفر وأمن الطريق ولمرة واحدة في العمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وقد اجتمعت الأمة على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر. العلماء اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور، الأحناف والمالكية والحنابلة، إلى أن الحج يجب على الفور، بمعنى فور الاستطاعة. فإن استطاع المسلم أن يحج حجة الإسلام في سنة من السنين فأخرها سيكون آثما. وذهب الشافعية إلى أن الحج يجب على التراخي، ولكن إذا استطاع أن يحج في سنة من سني حياته وأخر ذلك ثم لم يستطع الحج لأي سبب كان فهو آثم. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة.
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الإنسان الجزء الثالث.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان.
2: ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. وقبل أن نستأنف رحلتنا نذكر أن كثيرا من علماء الغرب من غير المسلمين قد أبدوا اندهاشهم من إعجاز القرآن الكريم عند وصفه وتوضيحه لمراحل خلق الجنين في رحم الأم.
1: فبعد إتمام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتقل نطفة الرجل إلى رحم المرأة، وتمر هذه النطفة في رحم الأم بمراحل تكوينية بالغة الإعجاز إلى أن يأخذ الجنين صورته الإنسانية الكاملة.
2: سبحان الله العظيم الذي خلق الإنسان من ماء مهين، إن القذفة المنوية الواحدة يكون بها ملايين الحيوانات المنوية، في كل منها نصف عدد ما يسمى بالصبغيات أو الكروموسومات، وهي التي تحمل ما يعرف بالجينات أي المورثات التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، ويأتي النصف الآخر من بويضة الأم.
1: فإن قدر الله تعالى أن تحمل الأم، يقوم حيوان منوي واحد بتلقيح البويضة لتصبح بويضة مخصبة يكتمل فيها عدد الصبغيات الموجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وعلى الفور تبدأ هذه البويضة المخصبة التي يسميها العلماء باللاقحة أو الزايغوت بالانقسام والنمو.
2: وقد صور القرآن الكريم تلك المراحل بدقة بالغة، ومؤخرا منذ عقود قليلة فقط استطاعت الاكتشافات العلمية الحديثة أن تتوصل إلى شيء من تلك الحقائق التي أثبتها القرآن قبل أكثر من 1400 عام. ولقد

0: لقد بدأ خلق ذلك الإنسان من تراب خلط بالماء فأصبح طينا، ثم صار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار خلقا آخر.
1: وإذ قال

0: هكذا يقرر القرآن الكريم أن الإنسان فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين هذه إنسانا فريدا، ومنحته تلك الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره من المخلوقات.
1: ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ليجعلها محلا للتدبر في صنع الله عز وجل، والتأمل في تلك النقلة البعيدة بين التراب والإنسان الذي خلقه الله جلت قدرته من ذلك التراب.
0: ولعل هناك ملمحا آخر في بدء خلق الإنسان من تراب، فهذه النشأة تدعو إلى التواضع وعدم تكبر بني البشر على بعضهم البعض، فكلهم لآدم وآدم من تراب.
1: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، رواه الترمذي وأبو داود.
0: ثم جرت سنة الله أن يتم تناسل الإنسان وتكاثر أفراده عن طريق دفقة مائية تخرج من صلب الرجل وتشق طريقها لتثبت في رحم المرأة الغائر بين عظام الحوض التي تحميه من التأثر بحركة الجسم ومن كثير مما يصيب ظهر الأم وبطنها من كدمات واهتزازات.

0: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: سبحان الله الخالق العظيم، فالمسافة التي تفصل بين عناصر التراب الأولية وبين النطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية مسافة هائلة تنطوي على السر الأعظم، سر الحياة.
2: إنها الروح التي لم يعرف البشر عنها حتى الآن شيئا يذكر، والتي لا سبيل لهم إليها أكثر من ملاحظتها وتسجيل بعض المعلومات عنها دون الوصول إلى معرفة كنهها.
1: والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية، وهي حقيقة رائعة تدعو إلى التأمل. فالإنسان يمكن أن يختصر ويختزل بكل عناصره وخصائصه في الحيوان المنوي،
2: ذلك الكائن المتناهي في الصغر الذي لا يرى بالعين المجردة، ويشكل واحدا من عشرات بل من مئات ملايين الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة الواحدة.
1: هذا الكائن الذي يلتقي بالبويضة فيتحول معها إلى نقطة صغيرة عالقة بجدار الرحم، تتغذى من دم الأم وتختزن جميع خصائص الإنسان المقبل،
2: سواء في ذلك صفاته الجسدية وسماته الخلقية من طول وقصر وضخامة وضآلة وجمال ووسامة وآفة وصحة، وكذلك تختزن صفاته النفسية والخلقية من ميول ونزعات وطباع واتجاهات ومواهب وإمكانات واستعدادات.
1: فما أعظم هذا الإعجاز، وما أعظم أن يكون ذلك كله كاملا في تلك النقطة الضئيلة التي سماها القرآن الكريم علقة،
2: تلك النقطة الصغيرة في الحجم الهائلة في القدرة، عليها يرتكز بأمر الله تعالى خلق هذا الإنسان المعقد تركيبا والمعجز بناء وتكوينا.
1: هذا الإنسان الواحد أصلا ونشأة

0: والمختلف ألسنة وألوانا وأمزجة وخصائص وطباعا وملكات وقدرات وإمكانات.
1: فلا يمكن أن نجد شخصين من بني البشر على وجه هذه البسيطة وعلى امتداد كل هذه العصور والأجيال منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة يتطابقان تطابقا تاما، ولا حتى بين ما يسمى بالتوائم المتماثلة.
0: إذ رغم تماثلها في الشكل والتكوين البيولوجي، لكنهما لابد وأن يختلفان في شيء ما في الطباع النفسية أو الميول والتوجهات أو الملكات الذهنية والقدرات الفكرية.
1: وفي مراحل التكوين الجنيني لخلق الإنسان تنمو البويضة المخصبة بالحيوان المنوي من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة، حيث تكبر تلك النقطة العالقة وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط على هيئة مضغة لا تحمل سمة ولا شكلا ولا ملامح.
0: ثم تتابع المضغة طريقها في النمو كما أراد الله تعالى، فتمضي عملية تكوين جسم الجنين دون توقف حتى تأتي مرحلة العظام، ثم مرحلة اكتساء العظام باللحم.
2: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

0: وهنا يقف الإنسان متعجبا مشدوها أمام ما ذكره القرآن الكريم عن مراحل تكوين الجنين بهذه الدقة التي لم تعرف على هذا النحو إلا مؤخرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي وإمكانية تصوير مراحل خلق الجنين.
1: وقد أثبت العلم الحديث أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت علميا أن خلايا العظام تتكون أولا في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد تمام الهيكل العظمي للجنين.
0: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المراحل التي يمر بها كل جنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:
1: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه.
0: وهذه الكتابة التي سبقت في علم الله ليست كتابة قهر وإجبار، وإنما هي كتابة علم بما سيكون عليه هذا المخلوق في المستقبل. فالإنسان مخير في أفكاره ومعتقداته وأقواله وأفعاله، وليس مجبرا ولا مسيرا.
1: سبحان الله العظيم الخالق، إن جنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطوار النمو الجنيني حتى يكتمل الجسم، لكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ذا خصائص وصفات متميزة تمكنه من النهوض بالمهمة التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله تعالى في الأرض لعمارتها وبنائها.
0: وهكذا تتم مراحل التكوين الجنيني عند خلق الإنسان في بطن أمه، فسبحان الذي يثبت الحمل في أرحام الأمهات ويقر ما يشاء من هذا الحمل حتى يتكامل خلقه إلى زمن معين وهو وقت الوضع.
1: ثم يخرج هذا الجنين طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يكتسب القوة بإذن الله شيئا فشيئا حتى يبلغ كمال قوته وعقله. فمن الناس من يموت عند هذه المرحلة، ومنهم من يكبر وتضعف قوته.

0: شيئا.
1: فسبحان الله الذي جعل أعمار الناس متباينة كتباين سماتهم وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، فمن الناس من يتوفى شابا، ومنهم من يطول به العمر فيصبح صفحة مفتوحة للتدبر.
2: فبعد العلم والرشد وبعد الوعي والاكتمال، إذ به يرتد عند شيخوخته طفلا في عقله وذاكرته وفي عواطفه وانفعالاته، بعد أن كان يختال بقوته وعلمه ويتطاول بهما في شبابه، فسبحان الله القائل:

0: وكما يمر الجنين في رحم أمه بمراحل مختلفة إلى أن يصبح وليدا، فإنه يعيش حياته ويمر فيها بعدة أطوار بين طفولة بريئة وشباب متقد، ثم شيخوخة هزيلة أو متردية عند البعض. بعدها يموت الإنسان وتنتهي حياته الدنيا،
1: ثم يبعث ذلك الإنسان يوم القيامة حيا بعد موته ليسأل ويحاسب عما عمله في حياته الدنيا، وينبته الله من رفاته كما ينبت البذور بالماء عند زراعتها في التربة. وهذا من إعجاز الله تعالى وقدرته على الإحياء بعد الإماتة، فسبحان الله الخالق القدير المبدع.

0: الحساب.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي ختمنا فيها حديثنا عن خلق الإنسان في أجزاء ثلاثة، على موعد بلقاء قادم وحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع.
2: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث عن أبي داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود. قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هذه الحادثة كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أبو داود وهو إمام في علم الحديث وإمام في الفقه، قال: أنا كتبت 500,000 حديث، بس جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث، يعني تقريبا 5,000 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. طبعا أنت لما بتروح لعن طبيب متخصص ماهر وعندك علة وبيقول لك: أخي علاجك بهالشغلتين، هدول الكلمتين هو دافع ثمنهم يعني سنوات طويلة من العلم والعمل، وأنت تتلقف هاتين الكلمتين، أنت بدك من كل علم الطب بس هالكلمتين، لأنه خلاصة تجربته. لما بيجي أستاذ جامعي عمره 90 سنة وبيقول لك: أنا وجدت بحياتي هـ3 شغلات هن سبب النجاح، ورجل عمره 90 سنة ومخضرم في النجاح وبيقول لك: يا ابني ترى شوف سبب النجاح بالحياة هـ3 شغلات، الله أكبر، أنت بتتلقف هذا ثمنه غالي جدا. أنتوا بتعرفوا أنه الآن من أعلى الرتب الوظيفية الاستشاري، يعني لما بيكون في طبيب استشاري رتبته الوظيفية عالية، مهندس استشاري رتبته الوظيفية عالية، محاسب استشاري، محامي استشاري، هذا رتبته عالية جدا وأجوره عالية جدا. هو مرات الحقيقة شو الاستشارة؟ يعني جملة، مرات بس بيعطي جملة، يعني بيعرضوا عليه المشكلة بيقول لهم ساووا هيك، هو ما بيمد إيده ما بيشتغل شيء، بس بيقول لهم اعملوا هيك خلاص. بس هي اعملوا هيك، يعني هي أول شيء هي ثمن حياة، خبرة حياة بالعلم والعمل. فالآن الإمام أبو داود يقول: يكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. هو في رتبة استشاري يعني في علم الحديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع: الحلال بين والحرام بين. معناته يا أخوان ويا أخوات، ليجتهد أحدنا أن يضبط معاني هذه الأحاديث الأربعة. الأعمال بالنيات، وأنتم بتعرفوا بأن النية محلها القلب، فاجتهد في تطهير قلبك، اجتهد في سلامة قلبك، اجتهد في تصحيح نيتك. هلأ رب رجل بنى مسجدا بس نيته مو راكزة، صفر، ما بياخد شيء، الله يستر ما يكون في عقوبة. ورب رجل تبرع بـ10 ليرات بس نيته سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا 4 نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في مرضات الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مثل ما آتى فلان لفعل به مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير خطير. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في غضب الله، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. شايف؟ الثاني ما عمل والرابع ما عمل، بس واحد نوى نية حسنة واحد نوى نية شريرة. موضوع ما في نية ما في قلبك أمر كثير خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما هي بتتذكروا شو أصعب غزوة غزاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أصعب معركة خاضها رسول الله مع الصحابة الكرام غزوة تبوك، اسمها غزوة العسرة، وجيشها جيش العسرة. كان الحر شديد والعدو عنيد والسفر بعيد والزاد قليل. لأول مرة سيقاتلون الدولة الرومانية، يعني كانت كل المعارك هيك بينات يعني قبائل من العرب، بس هلأ سيقاتلون دولة ملكت نصف الأرض، وبدهم يطلعوا لعندها على تبوك. تبوك بالأردن، بدهم يمشوا من المدينة المنورة إلى تبوك، والغزوة بتموز وآب. سفر بعيد والحر شديد والعدو عنيد والزاد قليل. كان المسافر كل يوم بيأكل تمرة، بيطلع له تمرة واحدة بس، يأكلها في النهار ويمص النواة في الليل. شغلة إساس، مشيوا 15 يوم، طلعوا من المدينة المنورة إلى تبوك، مشي على أقدامهم 15 يوم، وجلسوا ينتظرون العدو 10 أيام في تبوك. وصل الخبر للدولة الرومانية ورأت بأنها لا تقاتل بلا ما تقوم يعني تفشل، وبالتالي بيصير في سمعة سيئة جدا، فرأوا أن لا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر 10 أيام ما جاء، ورجع 15 يوم. هلأ روح 15 رجع 15 قعد 10، صاروا 40 يوما. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى مشارف المدينة، قال لصحابته، التفت إلى الصحابة قال: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف؟ بالنية. في ناس ظلوا قاعدين بالمدينة لكن كانت قلوبهم وأمانيهم ومناهم أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر. هدون كانوا معكم بالأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كتير مهم يا شباب يا رجال، لذلك استحضروا دائما نواياكم، صححوا دائما نواياكم. مرات أنا صدقوا والله يا ريت تعملوا، وأنا وجاي على خطبة الجمعة حاكي حالي بقول: يا محمد خير وين رايح؟ بقوم بجاوب: والله على خطبة الجمعة. ليش؟ لأنه إحنا مرات في مرات ألفنا العبادة تتحول لعادة. يعني أنت جاي على خطبة الجمعة ليش؟ والله شو ليش يعني؟ أول مرة حدا بيسألني السؤال، بدي أصلي الجمعة يعني ليش؟ قول: عظم نيتك، صحح نيتك، استحضر نيتك حتى يكون الأجر كبيرا. مرة رجل بده يزور رفيقه مريض، توعد هو ورفيقه أنه يطلعوا لعنده، قال له: تعال عندي الساعة 5. الساعة 5 دق عليه الباب، قال له: يلا روح نطلع سوا مشان زيارة المريض. قال: انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. طول بالك بس شوي، بدي ركز النية أنا، أنه ليش رايح لعند رفيقي زوره؟ لأنه رفيقي منتسلى، زماناته إجا لعندي، يعني خلينا أضعنا هالساعة زمان، مليت من الدراسة، شو نيتك أنت من زيارة المريض؟ وهكذا سائر أفعالكم، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. بعض العلماء قال هذا الحديث ثلث الدين، بعضهم قال هذا الحديث نصف الدين. فموضوع النية وتصحيح ما في قلبك تجاه كل عمل تفعله، إذا خطبت، إذا أميت، إذا حضرت الخطبة، إذا قرأت قرآن، إذا ساعدت فقيرا، إذا حضرت مجلس علم، إذا بررت أمك، إذا خدمت صاحبك، استحضر نيتك لأنك ستؤجر على ما في نيتك. بيساعدك دائما على تصحيح النية الإكثار من ذكر الله تعالى. نصيحة يا شباب، أكثروا من ذكر الله. يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، دعوا الذكر صديقكم، خلوكم عم تذكروا، بصير كل أعمالك يحدوها النية. يعني مرات أنت بتكون ماشي بالسيارة، واحد بيأشر لك أنه وصلني على الطريق، إذا مستحضر النية في ذكر، تستحضر النية أنه هذا عبد من عباد الله وأنا أريد أن أخدمه تقربا إلى الله، بتأخذ أجر أكثر من أنه أخي الله أطلع. شايف؟ خلي في عندك نية. في مرات والدك بيقول لك: الله يرضى عليك روح شوف لي الشغلة الفلانية، إذا مستحضر النية أنه: يا رب هذا أبي وأمرتني ببره وأنا أريد أن أتقرب إليك ببره، أحسن ما أنك تروح
يا أخي ما بيخلوا حدا قاعد بهالبيت، كل ما شافوني قاعد بدي أقوم. حاضر، شو بدك معلم؟ شايف يعني هو عاد تنتين راح، بس واحد نوانية واحد النية تبعه مو راكزة. طيب، فقال أولها الأعمال بالنيات، اثنين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والله بيسلم الإنسان يا أخوان يا شباب، يتدرب الواحد فعلا. ما أتدخل أنا يعني، هلا هذا الأخ عم يحكي مع هذا الأخ، مالي مصلحة أنه ليه شو عم يحكي معه، شو بده؟ لو هن رفقاتي يعني، بس أنا شو بدي بهالشغلة؟ أسلم لقلبي. أنا يا أخي مالي حبفتح الواتس ولا حبفتح الفيس إلا إذا إلي شغلة. أما إذا ما إلي شغلة، تعال نشوف فلان شو حاطط بصفحته، على كتب فوت على صفحته، والله ارجع لك شوي شوف لي شو صاير معه من 3 أيام، فلان بارك له، ليش ما بارك؟ افتح على صفحة الثاني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. شو إلي يعني بارك له لما ما بارك له؟ شو ساوى مبارح لما شو ما ساوى مبارح؟ أريح لقلبك وبتستفيد، وأسلم لوقتك، لأنه في مضيعة بالوقت كثير من التدخل فيما لا يعنيك. 3، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. شايف الإسلام بحب الجماعة، الإسلام بحب أن تخدم الآخرين، بحب أن تقدم برا للآخرين. لذلك نصيحة أخوان كلكم، يعني العمال والصناع والشباب، مرات أنت يعني بيجيك زبون تربح منه، مرات بيجيك زبون ما بتربح منه بالدنيا، بس تربح منه بالآخرة. فإذا ماشي الحال يعني راعيته، ولو مالك ربحان بالقطعة، راس براس بالرأس مال، ماشي الحال بيعه وقل له يا رب هذا ادخرته للآخرة. مرات بتشوف هذا الإنسان بسيط، لو خسرت معه يعني أقل من الرأس مال، بس بعينته بسيط يعني بتجبره أنت. الأمور مو كلها للدنيا، يعني في دنيا وفي آخرة. مرات أنتوا يا شباب تتوظف بمعمل، يا أخي ما عم يعطيني إجرتي الراكزة، ليك يا عم يحسب لي ب70,000، شو بدأ تكفيني 70,000؟ هلا أنت اشتغل ما صح لك إلا هيك، بس يصح لك تبع 100 تروك، ما حدا يعني لازمك، بس صح لك تبع 500 إذا بدك تروك. بس أما وإنه مو صحح لك وعم تشتغل هون، اخدمه هيك بإخلاص بإخلاص بإخلاص، قول أنا لوجه الله تعالى. طيب يا أخي هو بس بيحسم لنا لك، إذا بتأخر 5 دقائق بيحسم لي. هذاك اليوم ضاع غرض بالمعمل، راح غرم كل هالعمال. أنت اشتغل، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اشتغل مخلصا له يا رب من أجلك مو من أجله، وشوف العائدات كيف ستأتيك من هذا المكان ومن غير هذا المكان. بيقول لي صاحب محل سنة قبل سنوات، قال لي والله هن دوامهم يمكن الساعة 8 الصبح، معمل هو أقمشة، في سور خارجي وبعدين في معمل وفي باحة فسحة سماوية. بالفسحة السماوية في تواب قماش كانت جاية قبل بيوم منزلينها بالفسحة السماوية، ما لحقوا يفوتوها لقلب المخازن. صادف أنه بهداك الصباح نزل مطر، قال لي والله كانوا العمال وصلانين، هو 8 لازم يفتح الباب الداخلي، بقى وصلانين في منهم 8 إلا 10 8 إلا ربع. قال لي لك المطر نازلة وعلى التواب القماش، قال لي واقفين، ما حدا ركض يعني انه لك اركضوا لك هذول ضبوهم القماش، ما دخلني. هلا هو بجوز هذا الشاب بيقول اخي ايه هذا عامل لي معاش 60,000 ورقه سوري، وانا مو شغلتي لا عتان ولا احمل، ويصطفي ان شاء الله بيحرق، ان شاء الله بينغرق توابه القماش. هلا اذا عملت كانت هيك فلسفتك، في الغالب لن تنجح في الحياه، ما بتنجح بالحياه. أما أعمل مبادرة أنت لوجه الله تعالى، أمر كود يا رجل احسبهم إلك، لأنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. في قصة ما بعرف مدى صحتها ولعلكم سمعتموها، شاب فات لا يعمل مقابلة وظيفية، يبدو من السي في ومن المقابلة ما حيمشي الحال، يعني أنه مو هو الشاب المطلوب. هو وطالع ماشي بده يمشي يعني خلاص ماشي، لقى بالأرض دبوس، وفي على طاولة المدير أو هؤلاء بالمقابلة علبة دبابيس، قام الدبوس ورجع حطه على الطاولة، قام قال له تعالهم، ليش رجعت؟ قال لهم في دبوس لقيته بالأرض، يعني حرام رجعت لكم إياه على الطاولة. قالوا له تعال، أنت بدنا نعينك، لأنك أنت رجل محافظ على الدبوس، ومع أنه لسه لا توظف ولا حيقبض معاش وما إله شيء عند الناس، لكن حافظ على الدبوس، معناته متوقع أن يحافظ على ما هو أكثر. على كل الأحوال بعيدا عن الناس حتكافئني أو ما تكافئني، نصيحة لوجه الله، اعمل مخلصا صوابا تقربا إلى الله تعالى. أبو داود بيقول ترى بكفي لدينك
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. والحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث كما تحفظون. نصيحة يا أخوان، يعني أبو داود بيقول ترى خلاصة الدين ها، الحلال بين والحرام بين. نصيحة: لا تقرب على الحرام، خذ الحلال واترك بينك وبين الحرام مساحة الشبهات، حتى الشبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع أو أن يرتع فيه. لذلك أنت لا تقترب من الحرام، وخلي بينك وبين الحرام مساحة هي مساحة الشبهات، وكن في الحلال الصافي. الأعمال بالنيات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والحلال بين والحرام بين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، نرحب بكم وإلى العناوين. في الميادين نت يكتب السيد شبل عن حروب الاستنزاف الطويلة، كيف تدير واشنطن صراع المنطقة الرمادية مع إيران؟ وعن قضية فلاي دبي نقرأ في وول ستريت جورنال، سلطنة عمان منعت منفذ الهجوم من السفر جوا بسبب آرائه المتطرفة. وتطورات متسارعة للحرب الإثيوبية تضع القرن الأفريقي أمام سيناريوهات مفتوحة، تكتب الشرق الأوسط. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا اليوم من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إلهام المليجي، فأهلا بكم. حروب الاستنزاف الطويلة، كيف تدير واشنطن صراع المنطقة الرمادية مع طهران؟ يكتب السيد شبل في الميادين نت أنه ومنذ انتصار الثورة في إيران تشكلت طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران ضمن حلقة من الضغوط والصدام المستمر. وإذا كان من الواضح تعذر خيار الحسم السريع، فإن أحد أبرز السيناريوهات المطروحة على طاولة صانع القرار الأمريكي يتمثل في الاعتماد على استراتيجية الضغط المركب وحروب الاستنزاف الطويلة. أظهرت الدولة الإيرانية صلابة هيكلية مكنتها من استيعاب الصدمات، فضلا عن قدرتها على توسيع رقعة الاشتباك ونقل ثقل المعركة إلى الفضاء الإقليمي. أما لماذا تتجنب واشنطن الحرب الشاملة؟ ففي البنتاغون ينظر إلى الحرب الشاملة أو الغزو البري المباشر باعتباره خيارا كارثيا تحكمه محددات موضوعية كالعقبة الجغرافية والمؤسسية والترسانة الاستراتيجية المحصنة وزلزال أسواق الطاقة. والحقيقة أن تبعات هذه المواجهة لا تتوقف عند حدود إيران أو الولايات المتحدة، فاستمرارها يرتبط أيضا بإعادة تشكيل أوسع لتوازنات النظام الدولي. نتابع وحن حرب الإبادة المستعادة على إيران، يكتب عبد الحليم قنديل في صحيفة القدس العربي، قضي الأمر وصرنا في انتظار جولة عسكرية جديدة من حرب أمريكا على إيران، والموعد يحدده ترامب. الحصيلة ببساطة من التفاوض الجاري أن ليس هناك اتفاق قريب وارد، أو أن التفاوض قد يخلى مكانه لصدام عسكري متجدد تتعجله إيران بأكثر مما تريد إدارة ترامب الذي لا يفضل اشتعال النار الكبرى قبل الانتخابات النصفية. في الجولة الحربية المنتظرة قد يعود ترامب لشراكة ميدانية رسمية مباشرة مع إسرائيل، وفي الجولة الحربية المنتظرة قد يعود ترامب لشراكة ميدانية. إذن وتبدو إيران في وضع أكثر استعدادا لملاقاة عدوها، وهي لن تقدم على الأغلب أي تنازلات وتسعى لإلحاق خسائر أكثر تدميرا بالقواعد الأمريكية في المنطقة وفي إسرائيل أيضا، وليس لدى طهران الكثير لتخسره على طريقة يا روح ما بعدك روح. نجدد ترحيب بضيفنا من القاهرة الأستاذ إلهام المليجي. ما التوصيف الذي يمكن إطلاقه على السياسة الأمريكية المتبعة تجاه إيران في هذه المرحلة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية والتصعيد الأمريكي المستمر، تهديدات وضغوط خاصة على المستوى الاقتصادي اليوم؟
1: حياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام. قبل الحقيقة ما نبدأ حلقتنا أو نبدأ حوارنا، أستأذنك واستأذن السادة المشاهدين أن أرسل السلام ونحن في رحاب ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله ورحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن أرسل بتحية وسلام لروحهما. والحقيقة إحنا في هذه المرحلة، في هذه الفترة اللي بتتعرض منطقتنا والعالم لمخطط صهيو أمريكي بيستهدف أمتنا وبيستهدف إرادة أمتنا، وأنا هنا بعني أمتنا العربية والإسلامية، في هذه اللحظة نحن في أمس الحاجة لمثل هذين أو لروح هذين الزعيمين، فالتحية لروحهما. الحقيقة المقال اللي أطلقه أو اللي كتبه الأستاذ سيد شبل واللي هو بيتكلم عن يعني الفرق بين القدرة على إيقاع خسائر عسكرية والقدرة على إخضاع القرار السياسي. نحن يعني من خلال متابعتنا للعدوان الصهيوني-أمريكي على إيران لاحظنا أن استخدمت الإدارة الأمريكية ما يمكن اعتباره بالقوة، يعني كان عدوان شرس في البداية، كان واستهدف يعني رموز دينية ورموز عسكرية ورموز سياسية، وكان يتصور واهما أنه بذلك هيحسم المعركة وخاب رهانه، حيث أن على الفور ظهرت قيادات جديدة وأدارت المسألة العسكرية والأمنية والسياسية بحنكة شديدة جدا، وده الأمر اللي ربما أربك المخطط الصهيوني-أمريكي وجعله يلجأ لما يمكن اعتباره حرب استنزاف. والضغط الاقتصادي طبعا من خلال بعض العمليات المستمرة، وفي هذا الإطار أيضا اتبع سياسة الضغط الاقتصادي في بغية أن يحرك الشارع الإيراني على القيادة السياسية، حيث أنه هو كان بيراهن في بدايات عدوانه أن الشارع ممكن يتحرك ويحقق هدفه اللي هو أعلن وقتها وهو إسقاط النظام الإيراني، لكن هو اكتشف أن الشارع بالعكس، الشارع بقى أكثر تلاحما وبقى أكثر ثباتا وبقى أكثر دعما لل القيادة السياسية والأمنية، وده اللي جعله يبدأ في اللي هي ما يمكن اعتبارها حرب استنزاف، وخاصة الاستنزاف الاقتصادي.
0: لا.
1: والحقيقة تفضل.
0: طيب بكل الأحوال سيد الهامي في نفس الإطار نتحدث، ولكن ماذا في الحسابات الأمريكية؟ ما هي الحسابات التي تحكم اليوم الخيارات الأمريكية؟ نتحدث على الصعيد الداخلي مع اقتراب الانتخابات النصفية، وأيضا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم حتى على كافة الأصعدة، نتحدث سياسيا أمنيا عسكريا وأيضا أو خاصة اقتصاديا.
1: وزي ما حضرتك تفضلت، هي طبعا الحسابات الأمريكية أكيد في ذهنها وحاضرة فكرة الانتخابات النصفية، وده اللي بيخلي ترامب بيأدي تصريحات وعكسها إذا جاز التعبير، لأن هو يعني بيسعى جاهدا في خلال الفترة القصيرة المتبقية على أن يحقق انتصار ما حقيقي غير الانتصارات اللي هو بيعلنها، ان دي يمكن تسهم في تحسين معدلات لمرشحي الحزب الجمهوري. لكن الحقيقة اولا هو قام بكل ما يمكن ان يقوم به، يعني بمعنى استخدم القوة العسكرية الخشنة واستخدم الحصار الاقتصادي، ولم تحقق النتائج المرجوة، فما فيش خيارات قدامه غير الحوار السياسي، واللي بتسعى جاهدة بعض أطراف المنطقة إن هي توصل لهذا الحل، لأنها نفس حتى

0: المأزق اللي هي فيه حاليا. هي في مأزق حاليا مش لاقي حل. هي طرحت
1: ضربة عسكرية، ولكن يعني ما الذي تريد تحقيقه لكي تخرج من هذا المأزق؟ يتم الحديث إذن عن جولة عسكرية جديدة، وبأنه هذا الأمر محسوم، ولكن ربما هناك خيارات أخرى أو محددات أخرى تحكم هذا القرار. بالتالي ما الذي تراهن عليه الإدارة الأمريكية إذا كانت كل الضغوط العسكرية السابقة وحتى الاقتصادية الآن لم تؤتي ثمارها، وبالعكس طهران أظهرت تماسكا على كافة الأصعدة السياسية العسكرية وحتى الشعبية، وفي كل جولة تصعيد وفي كل جولة تفاوض أو وسطات تؤكد طهران على شروطها لأنه لا تنازل عن هذه الشروط، بل تظهر جهوزية كاملة للرد على أي تصعيد أمريكي.
0: اللي هو السؤال اللي قدام وصولكم دلوقتي، ايه هو الهدف السياسي القابل للتحقيق، وايه هي الكلفة كمان اللي ممكن تقابل الهدف ده لتحقيقه، وهل يعني استمرار القدرة على توجيه الضربات هو لوحده ممكن يحسم المسألة؟ التجربة الماضية بتؤكد لا، وتؤكد ان الضربة اذا كانت بالفعل كما تطرح كتير من التقارير واللي بتكلم عنها عبد الحليم أنديل في بتاعه، ان الحرب اولا طبعا ما نقدرش نجزم ان الحرب هتقع، لان هي يعني عرفت تماما الإدارة الأمريكية ان الحرب تكلفتها زي ما هي ثقيلة على إيران وكما هي عالية على إيران، هي أيضا عالية على مصالح الإدارة الأمريكية في المنطقة وعالية على حلفاء أمريكا في المنطقة، وبالتالي المسألة يعني لا يعني لابد أن تتراعى بعض الاعتبارات. يعني صحيح ترامب يمكن يصدر قرار بالضربة، لكنه أبدا لا يستطيع أن يحدد وحده حجم الرد أو موعد انتهاء الحرب. عشان كده ربما ترامب نفسه وحتى الإدارة الأمريكية بتفكر ماليا قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع، لأن هي بالفعل جربت ده وشافت أنه مش هيدي النتيجة المهمة. لكن طبعا إحنا يعني ترامب من الشخصيات طبعا هو والإدارة وإدارته الحالية اللي لا يمكن يعني رصد يعني رصد إيه الخطوات اللي ممكن ممكن يخدم عليها، هو ممكن يخدم على خطوة وعكسها في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. وعشان كده أنا أظن أو أعتقد أن الإدارة الإيرانية أو القيادة السياسية الإيرانية شايفة ده كويس وقارية ده كويس، عشان كده في حجم عسكري وشعبي غير مسبوق. حجم الحشد العسكري اللي أقدمت عليه إيران في الأونة الأخيرة لأنها بتستعد لهذه، يعني كل الاحتمالات قدام القيادة السياسية الإيرانية، احتمالات السلام أو احتمالات الحوار وأيضا احتمالات العسكرية، وهي جاهزة وحضرة للاحتمالين، وده اللي بيخلي الإدارة الأمريكية تفكر ماليا قبل ما تقدم على أي خطوة.
1: سيد الهامي، إسرائيل الطرف الغائب الحاضر، أين هي من كل هذه التطورات ومن كل هذه السيناريوهات اليوم، خاصة بعد توقفها عن لعب أي دور مباشر في هذه الحرب منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ولكن هي تراقب وواشنطن هي التي تقود كل هذا التصعيد من خلال ربما بعض الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وتوقفها واستمرارها بالنهج التصعيدي. إسرائيل كيف تراقب كل هذه التطورات وأي دور ينتظر أن تلعبه إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
0: هو زي ما حضرتك تفضلت، الكيان الصهيوني هو الغائب الحاضر، وهو بالتأكيد هو يرى أن من مصلحته، لأن كمان نتنياهو مقبل على انتخابات والمؤشرات بتقول أن حزبه يعني في تراجع شعبيا في تراجع، لكن هو ده مش الرهان لوحده. أنا في تقديري نتنياهو زي أي كل قيادات الكيان الصهيوني متعطشين للدم ومتعطشين لمزيد من التوسع، لكن هو ربما نتنياهو وفريق

0: فريقه أو حلفائه اللي هم ما بين قوسين اليمين الصهيوني أكثر تعطشا للدماء وأكثر وهما بأن هناك هذه هي اللحظة الراهنة هي المواتية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، وده طبقا لبعض المفاهيم التوراتية أو المفاهيم التلمودية اللي مؤمنين بها. لكن وبالتالي بنلاقي الكيان الصهيوني بيدفع طول الوقت بأنه للتصعيد العسكري، وده عبر بقى خطوات هنا أو هناك، وطبعا وبشكل رئيسي طبعا بنشوف ضرباته وعدوانه السافر والمستمر على أهلنا في جنوب لبنان أو على أهلنا في قطاع غزة، فضلا طبعا عن الممارسات اللي بيقوم به قطعان المستوطنين داخل الضفة الغربية. إذن الكيان الصهيوني غائب حاضر زي ما قلت، لكنه يبحث عن فرصة لإشعال الحرب مرة تانية.
1: تفضل أكمل الفكرة لو سمحت.
0: يعني هو يسعى الإفشال بوسائل متعددة. لا. وأنا في تقديري إن عملية فلاي دبي اللي هي الطائرة اللي حصلت مش بعيدة عن هذا الأمر، لأن بيحضرني في هذا الإطار حادثة حصلت سنة 54 كان اسمها عملية سوزانا أو فضيحة لافون. لافون كان وقتها رئيس وزير الدفاع الصهيوني، واللي في سنة 54 كانت الثورة المصرية لسه في بدايتها، وبالتالي مش عايزة تدخل في صراعات مع الدول الغربية آنذاك، فأقدمت الاستخبارات العسكرية، ودي أكدته الوثائق الصهيونية مش من عندها، أقدمت على أنها تضرب المصالح الأمريكية والبريطانية، واللي كانت نتيجتها وكانت بتستهدف بذلك توتير العلاقة ما بين الثورة المصرية آنذاك وما بين الدولتين الاستعماريتين اللي كانوا حاضرات اللي كانوا موجودين آنذاك. والحقيقة كانت مصر تعاملت بحنكة مع هذا الحدث، ويعني استخدمت كل الوسائل وكشفت المخطط، وفي كلام حوالين ان هو بالصدفة كشفته او هناك دور.
1: طيب بكل الأحوال سنتابع يعني هذه الجولة أستاذ الهامي، ونتحدث أيضا عن حادثة فلاي دبي، وطبعا تحقيقات ما زالت جارية في إطار كشف ملابسات هذه الحادثة، ومثم العودة إلى حضرتك. إذن جرى منع منفذ هجوم فلاي دبي من السفر جوا من قبل سلطنة عمان بسبب آرائه المتطرفة، هذا ما تكشفه صحيفة وول ستريت جورنال، وتنقل عما تصفهم بالمطلعين أن مساعد الطيار في شركة فلاي دبي الذي طعن قائده أدى إلى سقوط الرحلة نحو الأرض كان قد منع سابقا من الطيران من قبل سلطنة عمان بسبب مخاوف من تبنيه آراء أيديولوجية متطرفة، رغم الحظر وظفت الشركة الطيار ليحلق على الخط الجوي الحساس بين الإمارات وإسرائيل، فيما لم يتسنى تحديد ما إذا كانت عمان قد شاركت مخاوفها بشأن تطرف الطيار مع دول أخرى أو شركات طيران أخرى، كما لم يتسنى معرفة طبيعة تطرفه. تتولى الإمارات قيادة التحقيق في الحادث، وقد وصف مستشار كبير لحاكم الإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة إسقاط الطائرة بأنها عمل إرهابي. أستاذ إلهامي، ما هي الأسئلة التي أثرتها حتى الآن حادثة فلاي دبي، ولماذا هذا التركيز الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى على أن الهجوم إرهابي أو جهادي، وحتى اليوم النائب العام الإماراتي مع أنه التحقيقات ما زالت مستمرة يقول حتى الآن تظهر التحقيقات أن مساعد قائد الطائرة خطط لتنفيذ عملية إرهابية؟
0: يعني المصدر، يعني الحقيقة لغاية دلوقتي الحادثة دي تحديدا بالفعل تحتاج إلى قراءة أوسع، وخاصة مع تعدد الروايات. يعني الرواية اللي حضرتك تفضلت قلتها دلوقتي قبلها يعني تم يعني الكلام عن روايات أخرى. وده يخلينا نسأل إن يعني إن المعلومات دي مصدرها التحقيق ولا هي مجرد شهادات أولية؟ وإحنا خاصة إن إذا صحت رواية منع مساعد الطيار قبل كده من مزاولة الطيران، فإزاي ليه عادي يعني بالرغم إن هذا المنع لماذا وظفته الشركة وإنه يقوم بقيادة هذه الطائرة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني إن إذا كان ده صحيح، المعلومة دي صحيحة وتم التأكد منها، لمصلحة من إن يتم إن يقوم هذا الطيار أو تكليفه بقيادة هذه الطائرة اللي فيها ما يقرب من 150 تقريبا إسرائيلي؟ الأسئلة دي الحقيقة هي محتاجة الأول عن إجابات عشان نقدر نقرأ الحدث قراية صح. والتاريخ زي ما قلت قبل ما حضرتك تسأل سؤالك بيعلمنا ان ضرورة التحقق من نسبة المسؤولية. وانا هنا بسترجع بدون تفصيل تاني اللي هي عملية سوزانا او فضيحة لافون. وانا مش بقدم الرواية دي او القصة دي او الواقعة دي على بانها دليل على مسؤولية الكيان الصهيوني أو لهذا الحادث، لكن أنا بستحضرها للتأكيد على ضرورة التحقيق الموثق وعلى رفض التوجيه الاتهام لأي طرف بمجرد السياسة. ثم إن استثمار حادث في التحريض أو تبرير التصعيد مسألة نفسها تستحق التوقف أمامها، فممكن طرف يستفيد من وقع هو ما يعني من وقع هو ما صنعهاش. وعشان كده فإن السؤال من المستفيد بهذه الواقعة؟ ده اللي أنا في تقديري البحث في هذه المسألة هو اللي هيجاوبنا عن من مين الفاعل. ودي على فكرة مش الواقعة الوحيدة، كمان في واقعة اللي هي واقعة أحداث 11 سبتمبر، كمان في مثال حواليها علامات استفهام حتى اليوم. ولعلنا نذكر الكتاب المهم اللي اسمه الخديعة الرهيبة للمفكر الفرنسي تيري مايسان، وإزاي إن هو شكك في الرواية الأمريكية. إذن في رواية يعني في أحداث من هذا النوع بيبقى حواليها علامات استفهام بيتم الإجابة عنها. طيب. فيما بعد
1: بالرغم من وجود كل هذه العلامات، علامات الاستفهام وعدم اكتمال التحقيق، وبغض النظر عن التفاصيل الدقيقة التي حصلت على متن هذه الرحلة، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كيف سيوظف هذه الحادثة ويستفيد منها انتخابيا مع اقتراب انتخابات الكنيست؟ منذ اللحظة الأولى تحدث عن عمل إرهابي، وحتى حذر أو يتم التحذير حتى إسرائيليا من تهديدات مستمرة ضد إسرائيل في المرحلة المقبلة.
0: هو سؤال حضرتك ده بالضبط هو اللي بيأكد على أن بيضع مزيد من علامات الاستفهام على هذه العملية، لأن أول حد تحدث عن العملية وعن تفاصيلها واتصل بأحد الركاب وأن إزاي أوقف الطيار عن أو المساعد الطيار عن أنه يقتل الطيار الآخر إلى آخره، أو أنه هو إزاي رفع الطائرة، يعني إزاي راكب موجود في الطائرة ويبقى عنده إمكانية أنه الطائرة ما بدلت ما بعد ما نزلت أنه يقدر يصعد بها ويستمر الطيران. وكمان السؤال أنه ينزل في مطار داخل المملكة العربية السعودية اللي هي معلوم ان في ضغوط شديدة على المملكة العربية السعودية انها تدخل في المشروع الإبراهيمي او في التطبيع، دي بتزيد من علامات الاستفهام. وطبعا زي ما تفضلت حضرتك وزي ما كتير من المؤشرات بتقول ان كل هذا بيخدم نتنياهو، لان نتنياهو طبقا للاستطلاعات الرأي ان هو وحزبه حلفائه مش هيحلفهم الحظ بنسبة كبيرة إن هو يعود تاني رئيس يشكل.
1: هل سيستثمرها بنيامين نتنياهو بالشكل الذي يمكن أن تتغير به النتيجة المتوقعة من انتخابات الكنيست فعليا؟ هكذا حوادث هل تنقذ إذا صح التعبير نتنياهو انتخابيا؟ وهل سنكون أمام ربما حوادث أخرى أو افتعالات أخرى من قبل بنيامين نتنياهو قبل انتخاب أو في الفترة المتبقية قبل موعد الانتخابات؟
0: في جانبين، في حاجتين. حوادث أخرى، خلينا الأول الجزء الأول من سؤال حضرتك وهو الخاص بإن هل ممكن يستفيد من نتنياهو؟ العملية الحقيقة لها شقين، ممكن يستفيد العملية اللي فاتت دي، ممكن يستفيد منها ويحاول يوظفها وهو مستمر في هذا الإطار وبعض وسائل إعلامه مستمرة في هذا الإطار. لكن أيضا خليني أرجع لعملية لاجون، كانت النتيجة عكسية على من قاموا بهذه العملية، وأنا هنا بتكلم عن وزير الدفاع الصهيوني آنذاك وحتى رئيس الاستخبارات، وبدأوا يتبادلوا الاتهامات واستمرت الأزمة مستمرة داخل بنية نظام الصهيوني لما يقرب من 10 سنوات بسبب هذه الواقعة. إذن واقعة من هذا النوع يمكن أن تأتي بنتائج إيجابية لصالح نتنياهو كما هو يستهدف، وممكن العكس. نعود بقى لسؤال حضرتك تاني، إن هل هو ممكن يقدم على حوادث مماثلة للدفع في اتجاه الإيحاء للداخل الصهيوني بأن هناك عدو خارجي يتربص بنا وإن ده يتطلب حكومة بين قوسين قوية كما هو بيتحدث عنه ولديها اليد الباطشة ولديها القدرة على البطش وعلى العدوان في المحيط الكامل فيما يسميهم القوات الجماعات الإرهابية اللي بتستهدف الكيان الصهيوني؟ وارد جدا، أنا في ظني أنه هو وارد.
1: ولكن كل هذه الألعاب أو الأساليب التي اتبعها نتنياهو وما زال يعني باتت مكشوفة لكل الخارج وحتى للداخل، أليس كذلك؟
0: هي باتت مكشوفة، لكن هو يعني بالتأكيد كمان هو مش هيكل ولا يمل، لأن هو في وضع صعب وفي وضع معقد، وهو لديه زي ما قلت مسبقا لديه أوهام إن هذه هي اللحظة الراهنة، هي اللحظة التاريخية بالنسبة له. هو قال الكلام ده سواء على منبر الأمم المتحدة أو قاله حتى في تصريحات مختلفة، إن هذه هي اللحظة الراهنة، هي المواتية لتحقيق مشروعه أو مشروع الصهيوني من النيل الفرات، وطبقا لروايات المدية بيستند عليه. وبالتالي لن يتوانى ولن يتورع عن أن يقدم على فعل تاني وتالت ورابع حتى يضمن إن هو عودته، يضمن حجم الشارع الإسرائيلي خلفه حتى يضمن عودته مرة أخرى لسدد.
1: طبعا هذه الجولة سيد الهامي، وننتقل إلى صحيفة الثورة اليمنية ونقرأ اجتماع أبو ظبي: الخيانة قائمة والمواجهة المقبلة أكثر وضوحا. فما بدأ تسريبا على يد أكسيوس سرعان ما تحول إلى حقيقة باعتراف طرفي اجتماع أبو ظبي، إذ أكدت وكالة الأنباء الإماراتية اللقاء بين المجرم نتنياهو ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. فالانسحاب الأمريكي من العراق وإعادة التموضع في الأردن مؤشر على انكسار الوجود الأمريكي وانحصاره بعد تدمير حرس الثورة الإسلامية طوق الحماية الأول للكيان. ووفقا لذلك فالسيناريو المتوقع أن تتولى القيادة الأمريكية مواجهة إيران، والسيناريو الآخر أن يبتعد الأمريكيون عن المواجهة المباشرة ويكتفوا بحماية القاعدة الغربية إسرائيل، وأن يقتصر الدور الأمريكي على تنظيم إمدادات الأسلحة وتنسيقها. على الجبهة اليمنية سيد الهامي، ما السيناريوهات؟

نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب، يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب من أكبر القبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين المذكرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كيف رب العالمين ما ترككم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوج الله، وبلغت القلوب الحناجر، أحد يختنق الدنيا شعر ربيه، وتظنون بالله الظنون. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع منه. وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله الظنون. شو واذا يقول ومن في هذه الساعه يظهر على الساحه المنافقين، واذ يقول المنافقون، منافق اللي امن بلسانه وقلبه كافر يظهر الاسلام ويكتم الكفر، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يلي يقفوا دائما مع الشائعات، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفضع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا ورسوله كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح الناس يكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافقين، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة هي اسمها يثرب، لا مقام لكم فارجعوا. يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، ماذا الموقع العسكري ما في قوة، خلاص ساقط المدينة، ساقط ساقط، روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، الله يحمي المدينة يحمي كل وجه من بيته، وما هي بعورة. رب العالمين يقول ما أنا باهي، ما هي المكشوفة العدو، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من المعركة. يعني كل واحد يا ربي نفسه، يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت عدوى كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته؟ بينما لو الكل يحموا المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ حدث في أول قصة الأحزاب لما بيقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. فخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سوء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟
2: أنا معك.
1: إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان اللي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين أكثر الكرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمان تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن أن يفرجوا له عن كربه شوية مضايع ماليا، يركض عند الناس ينسى رب العالمين. ما ينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل عليه. والناس غالبا بخل ولئام في غالب الناس، يعني وإذا أعطاك ابن آدم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب أو في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يظل موصول بالله، صلة بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عديد محتاجين من الله، أغنى واحد فقير إلى الله تعالى. منين جاب الغني؟ منين جاب هذا؟ مو من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطاك يعطيه، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بحبي بقول مالي مالي. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد لا تعطي صدق تصدق. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، ابن آدم ما تسأل شيء. وصل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيرضى، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلب منهم ذول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله الظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة أشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، ما تحسد الغني على غني، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسد ولا تباغضوا ولا تدابوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر آخر المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها، أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده، لأعطاه يعطيك. ما تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني ولا فقير، ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه. رب العالمين كان يظلم من موسى، ما هذا حبيب الله موسى وهو ماشي حجاج وعم بيرعى غنمه، هذاك بيقول يا سبول فرعون أليس لي ملك مصر، وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، من أغنى مني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران المثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر بيتألق بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسب الإنسان على غناه ولا تحسب الإنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا تباغض، كفي بغض الله، إذا كان مبغوض كفي بغض الله، كفي وربنا يبغضه. لا تباغض، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، إذا حبهم يهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا الخصم، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابر الدبر والظهر إلى قبل الصدر، لا تدابروا لمديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا إن ما تخصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد يقول له الله خصم رزق. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا، لأولادنا مرضنا بالفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كربات ربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان عدو حاصر، لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة النور ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرج، فك الحصار على المدينة بأمر الله، رأى الله تعالى أن هذول أولياؤه من أدري فك الحصار، ما أدري يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله رسول عليه الصلاة والسلام، متعلق بالله. في منافقين قلال، المنافقين قلة، لو كان أكثر مدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس قلال المنافقين قلة، بس في أولياء الله رسول الله وأولياء الله معه. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا، قوة الله ترد الظالمين، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضا، مين الورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطوع أرض حتى متعلم، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله يعني يحل مشاكلنا، وما تقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق، ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك الا ما يرضي الله تعالى، تحسد فلان عنده أزقان ارض اكثر مني، قلت الارض كلها رايحه، الارض كلها لله، لا اله الا انت، نحن وكلاء، وكلاء ومكان. كان عندك أرض إلا ما عندك شيء تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هذه الأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، ودك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيف ما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط كما يقول بعض الروايات، الله أعلم بصحته، وكان يتساقط اللحم على جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يتوجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، بيقص شعره وبيعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يعني. لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، شوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، خلاص الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد المرض. كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح الطير، جبال تسبح سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفن يعني الطنجرة نسميها اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير. خدور راسي ما تنزل ما بتنحمل، تنجلى بأرضك مثل حوض المي الكبير الطاير، ظل النار تحتها خزان مي كبير عم بتطفو فيه، هي طعم الجنود تبع خدور راسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوبي، وواحد ملائكة ياكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله. ما واحد الغنى أبطره، ولا واحد الفقر أكثره، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى، هكذا يقول. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك بقى. كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء ضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين المسلمين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى بالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبد. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبترهم الدنيا ولا يفقرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبر
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى ضرورة الكف عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وجوب الفعل يكون على قدر الاستطاعة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قيم كثيرة تغيب عنا وتختفي في هذا الزخم الهائم من الأحداث والواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولكنها تتجلى بوضوح في معنى العطاء في الإسلام الذي يضحد وساوس الشيطان التي تثير الخوف من الفقر. كلما هم المسلم بزكاة أو صدقة أو هبة، وأكبر عطاء تلقته البشرية هو الإسلام الذي أنار لنا سبيل الله وعلمنا أننا نستطيع أن نكون سعداء إذا ما تمسكنا بالنهج القويم السليم. فيتجلى ذلك في كل حركاتنا وسكناتنا. الحياة تعلمنا أن نقدر النعم ونجعل المثل والقيم الغالية حقيقة ملموسة في واقعنا، وليست حروفا منسقة مسجونة بين طيات كتاب. كان رجل تقي أنعم الله عليه فأعطاه حديقة كبيرة كانت كالجنة في الأرض، تكسوها الأشجار المثمرة والنخيل، أحاطها بسياج من الأشجار الظليلة ليجد المسافر في ظلها الراحة والأمان. اعتاد الرجل الصالح على أن يخرج ثلث ثماره للفقراء والمحتاجين والثلث الثاني لبيته وأولاده، أما الثلث الثالث فإنه يدخره لينفق منه على حديقته. وكان إذا انتهى موسم الحصاد جلس إلى ولديه يوصيهما بوصية داوم عليها في نهاية آخر يوم من كل حصاد:
2: حافظوا واحرصوا على ما قطعت على نفسي من عهد منذ من الله علي بهذه الحديقة، فلا تبخسوا حق الفقراء والمحتاجين أبدا.
3: نقسم ونعاهد يا أبانا على أن نحافظ على حقوق الفقراء والمحتاجين.
2: بارك الله فيكم.
1: مرت أيام وأيام وتوالت مواسم الحصاد، ولاحظ الرجل الصالح وولداه وكل من يعمل في الحديقة أن ثمار الحديقة تتزايد وتتضاعف موسما بعد موسم، حتى جاء موسما نقص فيه الماء وندر وكان لا يكفي لري أراضي القرية التي تشققت وجفت محاصيلها. فيما عدا حديقة الرجل الصالح بقيت أشجارها على حالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له:
2: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟
1: قال:
4: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟
2: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العطاء لا يعني فقط العطاء المادي، بل يمكن أن يكون العطاء معنويا وله كبير الأثر. فإن أعطيت من وقتك فأنت تمنح جزءا من عمرك، فإن كان لبر والدين أو لزيارة مريض أو عمل خيري أو غير ذلك من رقائق الأعمال، فإن الله سيضاعف لك العطاء. سبحانه هو الكريم ذو الجلال والإكرام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. شبه العقل بالحاسب الآلي، فهو مهما كان ضخما ومهما كانت قدراته كبيرة، لا شيء من غير البرامج الممتازة والمتقدمة التي تدخلها عليه. وشبه العقل بالطاحون بالرحى التي كانت النساء تطحن بها في البيوت. مهما كانت الطاحون جيدة فلا قيمة لها ما لم نضع فيها الحب والقمح. هكذا العقل هو بما ندخله عليه من المعرفة الحديثة، من الأفكار، من المفاهيم. إنه يعمل بكفاءة، ولكن بشرط أن ندخل عليه مادة جيدة. وهكذا تصدأ العقول من قلة المعرفة ومن قلة القراءة ومن قلة الاطلاع. وحين يشتغل العقل الممتاز من غير معرفة، فإنه يطرح طروحا شكلية، ويقدم حلولا شكلية، ويقدم أفكارا باهتة وبائسة ومنتهية الصلاحية. ولهذا فالذين يحترمون عقولهم، والذين يريدون لعقولهم ألا تصدق، والذين يريدون لأفكارهم أن تنمو، هؤلاء مطالبون جميعا بأن يقرأ الواحد منهم في كتاب جيد كل يوم نصف ساعة على الأقل. نصف ساعة ليست قليلة، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بقراءة نصف ساعة كل يوم فهذا يعني أنه يستطيع كل شهر قراءة كتابين متوسطين، وهذا يعني أنه يقرأ في السنة 24 كتابا، وهذا ليس بالشيء القليل. لكن أعيد فأقول، القراءة في كتاب جيد، لأن بعض القراءة لا يسمن ولا يغني من جوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطنها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى، ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد، في داخله، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلادنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. خلص الحديث. كنز النهاردة إزاي سيدنا محمد الداي عليه الصلاة والسلام عشان في حد بيفتي من غير علم. الراجل أصابه جرح في دماغه، ثم أصبح وهو على جنابة المفروض يغتسل، ده في العادي، لكن في موقف مختلف عنده جرح كبير في دماغه وخياطة كبيرة باللغة بتاعتنا دلوقتي ما ينفعش يجي عليها مية، لكن حد فتى وقاله لازم تغتسل من فوقك لتحتك. فلما اغتسل الجرح اتفتح ونزف لغاية ما مات. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلوه، قتلهم الله. شوف النبي غضبان إزاي. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ العي يعني الجاهل اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل، اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل. قتلوه، قتلهم الله. وبعدين النبي أم قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط إزاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتي يا جماعة. والفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيدة عن ربنا بسبب واحد أفتاهم فتوى متشددة في الدين فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لأنها مش محجبة، لأن حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صامتش وشباب ما صامش لأن حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش، وما أنزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له: هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي. وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، أرجوك وأرجوكي، لولا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها ما تتكلمش، لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه، قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك، واللي ما تعرفوش قل لا اعرف، قل لا اعلم، قل الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، واشر الكلام والكلام بدون علم. كنز النهاردة، تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، الحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: منهاجنا دعوة.
7: دعوة إبراهيم.
2: دعوتنا عزة.
7: لا إله إلا الله.
2: عزتنا وحدتنا.
7: آل المجد أن يخرج من قبه من بعد.
2: معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث عن أبي داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود. قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هذه الحادثة كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أبو داود وهو إمام في علم الحديث وإمام في الفقه، قال: أنا كتبت 500,000 حديث، بس جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث، يعني تقريبا 5,000 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. طبعا أنت لما بتروح لعن طبيب متخصص ماهر وعندك علة وبيقول لك: أخي علاجك بهالشغلتين، هدول الكلمتين هو يدافع ثمنهم يعني سنوات طويلة من العلم والعمل، وأنت تتلقف هاتين الكلمتين، أنت بدك من كل علم الطب بس هالكلمتين، لأنه خلاصة تجربتي. لما بيجي أستاذ جامعي عمره 90 سنة وبيقول لك: أنا وجدت بحياتي هالثلاث شغلات هن سبب النجاح، ورجل عمره 90 سنة ومخضرم في النجاح وبيقول لك: يا ابني ترى شوف سبب النجاح بالحياة هالثلاث شغلات، الله أكبر، أنت بتتلقف هذا ثمنه غالي جدا. أنتوا بتعرفوا أنه الآن من أعلى الرتب الوظيفية الاستشاري، يعني لما بيكون في طبيب استشاري رتبته الوظيفية عالية، مهندس استشاري رتبته الوظيفية عالية، محاسب استشاري، محامي استشاري، هذا رتبته عالية جدا وأجوره عالية جدا. هو مرات الحقيقة شو الاستشارة؟ يعني جملة، مرات بس بيعطي جملة، يعني بيعرضوا عليه المشكلة بيقول لهم ساووا هيك، هو ما بيمد إيده ما بيشتغل شيء، بس بيقول لهم اعملوا هيك خلاص، بس هي اعملوا هيك، يعني هي أول شيء هي ثمن حياة، خبرة حياة بالعلم والعمل. فالآن الإمام أبو داود يقول: يكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. هو في رتبة استشاري يعني في علم الحديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع: الحلال بين والحرام بين. معناته يا أخوان ويا أخوات، ليجتهد أحدنا أن يضبط معاني هذه الأحاديث الأربعة: الأعمال بالنيات، وأنتم بتعرفوا بأن النية محلها القلب، فاجتهد في تطهير قلبك، اجتهد في سلامة قلبك، اجتهد في تصحيح نيتك. هلأ رب رجل بنى مسجدا بس نيته مو راكزة، صفر ما بياخد شيء، الله يستر ما يكون في عقوبة. ورب رجل تبرع ب10 ليرات بس نيته سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا 4 نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في مرضات الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مثل ما آتى فلان لفعل به مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير خطير. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في غضب الله، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. شايف؟ الثاني ما عمل والرابع ما عمل، بس واحد نوى نية حسنة واحد نوى نية شريرة. موضوع ما في نية ما في قلبك أمر كثير خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم،
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما هي تتذكروا شو أصعب غزوة غزاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أصعب معركة خاضها رسول الله مع الصحابة الكرام، غزوة تبوك، اسمها غزوة العسرة، وجيشها جيش العسرة. كان الحر شديد والعدو عنيد والسفر بعيد والزاد قليل. لأول مرة سيقاتلون الدولة الرومانية، يعني كانت كل المعارك هيك بينات يعني قبائل من العرب، بس هلأ سيقاتلون دولة ملكت نصف الأرض، وبدهم يطلعوا لعندها على تبوك. تبوك بالأردن، بدهم يمشوا من المدينة المنورة إلى تبوك، والغزوة بتموز وآب. السفر بعيد والحر شديد والعدو عنيد والزاد قليل. كان المسافر كل يوم بيأكل تمرة، بيطلع له تمرة واحدة بس، يأكلها في النهار ويمص النواة في الليل. شغلة أستاذ، مشيوا 15 يوم، طلعوا من المدينة المنورة إلى تبوك، مشي على أقدامهم 15 يوم، وجلسوا ينتظرون العدو 10 أيام في تبوك. وصل الخبر للدولة الرومانية ورأت بأنها لا تقاتل بلا ما تقوم يعني تفشل، وبالتالي بيصير في سمعة سيئة جدا، فرأوا أن لا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر 10 أيام ما جاء، ورجع 15 يوم. فهلأ روحه 15 رجع 15 قعد 10، صاروا 40 يوما. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى مشارف المدينة، قال لصحابته، التفت إلى الصحابة قال: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف؟ بالنية. في ناس ظلوا قاعدين بالمدينة لكن كانت قلوبهم وأمانيهم ومناهم أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر. هدون كانوا معكم بالأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كتير مهم يا شباب يا رجال، لذلك استحضروا دائما نواياكم، صححوا دائما نواياكم. مرات أنا صدقوا والله يا ريت تعملوا، أنا وجاي على خطبة الجمعة بحاكي حالي بقول: يا محمد خير وين رايح؟ بقوم بجاوب: والله على خطبة الجمعة. ليش؟ لأنه إحنا مرات في مرات ألفنا العبادة تتحول لعادة. يعني أنت جاي على خطبة الجمعة ليش؟ والله شو ليش؟ يعني أول مرة حدا بيسألني السؤال، بدي أصلي الجمعة يعني ليش؟ قول، عظم نيتك، صحح نيتك، استحضر نيتك حتى يكون الأجر كبيرا. مرة رجل بده يزور رفيقه مريض، توعد هو ورفيقه أنه يطلعوا لعنده، قال له: تعال عندي الساعة 5. الساعة 5 دق عليه الباب، قال له: يلا روح نطلع سوا مشان زيارة المريض. قال: انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. طول بالك بس شوي، بدي ركز النية أنا، أنه ليش رايح لعند رفيقي زوره؟ لأنه رفيقي منتسلى، زماناته إجا لعندي، يعني خلينا نقضي عنا هالساعة زمان، مليت من الدراسة، شو نيتك أنت من زيارة المريض؟ وهكذا سائر أفعالكم، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. بعض العلماء قال هذا الحديث ثلث الدين، بعضهم قال هذا الحديث نصف الدين. فموضوع النية وتصحيح ما في قلبك تجاه كل عمل تفعله، إذا خطبت، إذا أميت، إذا حضرت الخطبة، إذا قرأت قرآن، إذا ساعدت فقيرا، إذا حضرت مجلس علم، إذا بررت أمك، إذا خدمت صاحبك، استحضر نيتك لأنك ستؤجر على ما في نيتك. بيساعدك دائما على تصحيح النية الإكثار من ذكر الله تعالى. نصيحة يا شباب، أكثروا من ذكر الله. يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، دعوا الذكر صديقكم، خلوكم عم تذكروا، بصير كل أعمالك يحدوها النية. يعني مرات أنت بتكون ماشي بالسيارة، واحد بيأشر لك أنه وصلني على الطريق، إذا مستحضر النية في ذكر، تستحضر النية أنه هذا عبد من عباد الله وأنا أريد أن أخدمه تقربا إلى الله، بتأخذ أجر أكثر من أنه أخي الله اطلع. شايف؟ خلي في عندك نية. في مرات والدك بيقول لك: الله يرضى عليك روح شوف لي الشغلة الفلانية، إذا مستحضر النية أنه: يا رب هذا أبي وأمرتني ببره وأنا أريد أن أتقرب إليك ببره، أحسن ما أنك تروح
يا أخي ما بيخلوا حدا قاعد بهالبيت، كل ما شافوني قاعد بدي أقوم. حاضر، شو بدك معلم؟ شايف يعني هو عاد تنتين راح، بس واحد نوانية واحد النية تبعه مو راكزة. طيب، فقال أولها الأعمال بالنيات، اثنين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والله بيسلم الإنسان يا أخوان يا شباب، يتدرب الواحد فعلا. ما أتدخل أنا يعني، هلا هذا الأخ عم يحكي مع هذا الأخ، مالي مصلحة إنه ليه شو عم يحكي معه، يعني شو بده؟ لو هن رفقاتي يعني، بس أنا شو بدي بهالشغلة؟ أسلم لقلبي، أسلم لقلبي. أنا يا أخي مالي حبفتح الواتس ولا حبفتح الفيس إلا إذا إلي شغلة. أما إذا ما إلي شغلة تعال نشوف فلان شو حاطط بصفحته، عاد كتب فوت على صفحته، والله ارجع لك شوي شوف لي شو صاير معه من 3 أيام، فلان بارك له، ليش ما بارك؟ افتح على صفحة الثاني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شو إلي يعني بارك له لما ما بارك له، شو ساوى مبارح لما شو ما ساوى مبارح. أريح لقلبك وبتستفيد، وأسلم لوقتك، لأنه في مضيعة بالوقت كثير من التدخل فيما لا يعنيك. 3، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. شايف الإسلام بحب الجماعة، الإسلام بحب أن تخدم الآخرين، بحب أن تقدم برا للآخرين. لذلك نصيحة أخوان كلكم، يعني العمال والصناع والشباب، مرات أنت يعني بيجيك زبون تربح منه، مرات بيجيك زبون ما بتربح منه، ما بتربح منه بالدنيا بس تربح منه بالآخرة. فإذا ماشي الحال يعني راعيته، ولو مالك ربحان بالقطعة، راس براس بالرأس مال، ماشي الحال بيعه وقل له يا رب هذا ادخرته للآخرة. مرات بتشوف هذا الإنسان بسيط لو خسرت معه، يعني أقل من الرأس مال، بس باينته بسيط يعني بتجبره أنت. الأمور مو كلها للدنيا، يعني في دنيا وفي آخرة. مرات أنتوا يا شباب تتوظف بمعمل، يا أخي ما عم يعطيني إجرتي الراكزة، ليك يا حام يحسب لي ب70,000، شو بدها تكفيني 70,000؟ هلا أنت اشتغل ما صح لك إلا هيك، بس يصح لك تبع 100 تروك ما حدا يعني لازمك، بس صح لك تبع 500 إذا بدك تروك. بس أما وأنه مو صحح لك وعم تشتغل هون، اخدمه هيك بإخلاص بإخلاص بإخلاص، قول أنا لوجه الله تعالى. طيب يا أخي هو بس بيحسم لنا لك إذا بتأخر 5 دقائق بيحسم لي. هذاك اليوم ضاع غرض بالمعمل راح غرم كل هالعمال. أنت اشتغل، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اشتغل مخلصا له يا رب من أجلك مو من أجله، وشوف العائدات كيف ستأتيك من هذا المكان ومن غير هذا المكان. بيقول لي صاحب محل سنة قبل سنوات، قال لي والله هن دوامهم يمكن الساعة 8 الصبح، معمل هو أقمشة، في سور خارجي وبعدين في معمل وفي باحة فسحة سماوية. بالفسحة السماوية في توابق ماش كانت جاية قبل بيوم، منزلينها بالفسحة السماوية ما لحقوا يفوتوها لقلب المخازن. صادف أنه بهداك الصباح نزل مطار، قال لي والله كانوا العمال وصلانين، هو 8 لازم يفتح الباب الداخلي، وصلانين في منهم 8 إلا 10، 8 إلا ربع. قال لي لك المطر نازلة وعلى التواب القماش، قال لي واقفين ما حدا ركض، يعني أنه لك ركضوا لك هذول ضبوهم القماش، ما دخلني. هلأ هو بجوز هذا الشاب بيقول أخي إيه هذا عامل لي معاش 60,000 ورقة سوري، وأنا مو شغلتي لا عتال ولا أحمل، ويصفي إن شاء الله بيحرق إن شاء الله بينغرق توابه القماش. هلأ إذا عملت كانت هيك فلسفتك في الغالب لن تنجح في الحياة، ما بتنجح بالحياة. أما أعمل مبادرة أنت لوجه الله تعالى، أمر كود يا رجل احسبهم إلك، لأنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. في قصة ما بعرف مدى صحتها ولعلكم سمعتموها، شاب فات ليعمل مقابلة وظيفية، يبدو من السي في ومن المقابلة ما حيمشي الحال، يعني أنه مو هو الشاب المطلوب. هو وطالع ماشي بده يمشي يعني خلاص ماشي، لقى بالأرض دبوس، وفي على طاولة المدير أو هؤلاء بالمقابلة علبة دبابيس، قام الدبوس ورجع حطه على الطاولة، قام قال له تعالهم ليش رجعت؟ قال لهم في دبوس لقيته بالأرض، يعني حرام رجعت لكم يا على الطاولة. قالوا له تعال أنت بدنا نعينك، لأنك أنت رجل محافظ على الدبوس، ومع أنه لسه لا توظف ولا حيقبض معاش وما إله شيء عند الناس، لكن حافظ على الدبوس معناته متوقع أن يحافظ على ما هو أكثر. على كل الأحوال بعيدا عن الناس حتكافئني أو ما تكافئني، نصيحة لوجه الله اعمل مخلصا صوابا تقربا إلى الله تعالى. أبو داود بيقول ترى بكفي لدينك
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. والحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث كما تحفظون. نصيحة يا أخوان، يعني أبو داود بيقول ترى خلاصة الدين ها، الحلال بين والحرام بين. نصيحة: لا تقرب على الحرام، خذ الحلال واترك بينك وبين الحرام مساحة الشبهات، حتى الشبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع أو أن يرتع فيه. لذلك أنت لا تقترب من الحرام، وخلي بينك وبين الحرام مساحة هي مساحة الشبهات، وكن في الحلال الصف. الأعمال بالنيات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والحلال بين والحرام بين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا أحبائي مستمعي إذاعة التوحيد. ذكاء عبر الأثير، هذا البرنامج الذي يهدف إلى توعية السادة المستمعين بحقيقة الدور الذي يجب أن يقوم عليه أينما كنت، أينما كانت وظيفتك ومكانتك. أخاطب أولياء الأمور والمعلمين، أخاطب القائمين على شأن التربية، القائمين على العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والدعوي. أحبائي، الخطاب لحضراتكم، كيف يمكن لنا أن نستفيد فيما أصبح فرضا علينا وهو الاي اي أو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي؟ هل يجب أن نقف بعيدا لنشاهد ما يحدث؟ هل يجب أن نقف لنشاهد تحديات هذا الذكاء الاصطناعي وفيما يفرضه علينا من آلام، أم علينا أن نوظف المتاح فيما هو بين أيدينا من تطبيقات يمكن أن تساعدنا في عمليات التعلم؟ المعلم الذي يبحث عن تحضير الدرس بشكل إيجابي، المعلم الذي يبحث عن استراتيجية ما يمكن له أن يقوم عليها فتصل المعلومة إلى الأبناء، الأم في البيت التي تريد أن تنصح أبنائها وبناتها، الأب المعلم الذي قد يغيب دوره لانشغاله بالسعي على رزق الأبناء وبالتالي لا توجد مساحة للجلوس مع الأبناء، العاملين في مجال الطب وفي المجالات الهندسية وفي المجالات الحقوقية، كيف يمكن لي أن أوظف الـ AI فيما أملك وفيما أستطيع؟ وكل واحد فينا معاه الموبايل بتاعه. دعوني وأنا معكم أبدأ بتلك النصيحة للمستمعين الكرام، ابدأ صغيرا، اختر مهمة واحدة تكرهها في عملك، واطلب من جيميناي أو كوين أو شات جي بي تي أن يساعدك فيها اليوم. لا تحاول تعلم كل شيء دفعة واحدة. نبدأ، خير الأعمال عند الله عز وجل أدومها وإن قل. ابدأ بما هو بسيط حتى تتعلم وتتقن، وبالتالي تعلم فن السؤال. الذكاء أحباء الاصطناعي يجيب بقدر جودة سؤالك، وهنا سأطبق معكم هذا النموذج الآن مع جيميناي. إذا ما كان السؤال معبر وواضح ستكون الإجابة واضحة، وإذا كان السؤال غير واضح ستستمع إلى إجابة غير واضحة. يلا بينا، يلا بينا نذهب إلى جيميناي لنسألها. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
1: نحن الآن في محل اختبار، كيف يمكن لنا أن نوجه السؤال بصيغة مباشرة فتكون الإجابة مباشرة؟ وكيف يمكن لنا أن نوجه السؤال بصورة ملتوية أو غير واضحة فتكون إجابتك أنت غير واضحة؟ دعيني أبدأ معك بسؤال: إلى أي مدى ترى جيميناي أن آليات التحديث في هذا المجتمع ترتبط بخوارزميات متعددة يعقوها آليات لا تعني معنى الحقيقة ولا معنى الفهم؟
2: في الواقع صيغة السؤال اللي طرحتها بتجمع بين التعقيد والفلسفة، وده بيخلي الإجابة عليها محتاجة تحليل أعمق عشان تكون دقيقة. عشان تسأل سؤال مباشر وتلاقي إجابة مباشرة، الأفضل تحدد نقطة معينة، زي مثلا هل استخدام الخوارزميات في التعليم بيغير من طريقة فهم الطلاب؟ أما بالنسبة لسؤالك فالعلاقة بين التحديث والخوارزميات في المجتمع بتشير إلى تحول نحو الأتمتة والكفاءة الرقمية، وده بيخلي المعايير التقليدية للحقيقة والفهم موضع تساؤل بسبب الاعتماد على السرعة والدقة الرقمية على حساب المعنى الإنساني.
1: أشكرك شكرا جزيلا، فقد نجحت في الاختبار، فقد أردت أن أصيغ إليك سؤال صعب، سؤال معقد، سؤال مركب، ونجحت في فك شفرته. ولكن ماذا بشأن العوام والبسطاء عندما يعرض عليهم هذا السؤال عبر المنابر وعبر غرفة الدراسة؟
2: عندما يعرض مثل هذا السؤال على العوام والبسطاء عبر المنابر أو في غرف الدراسة بصيغته المعقدة، فإنه غالبا ما يؤدي إلى النفور أو الشعور بعدم القدرة على الفهم، مما ينتج عنه فجوة بين المعرفة والمتلقي. لذا تكمن أهمية التبسيط وإعادة صياغة الأفكار الفلسفية العميقة إلى لغة يسهل على الجميع فهمها في المنابر والفصول الدراسية لضمان وصول الفائدة الحقيقية للجميع.
1: هذا ما أردت أن أخوض معك في تلك التجربة. دعينا نسأل سؤال بسيط وسهل وواضح. جيميناي.
2: تفضل، أنا في انتظار سؤالك البسيط والواضح.
1: أريد أنا وأنت أن نخاطب الرأي العام عبر برنامج ذكاء عبر الأثير. ماذا تعني التربية وما دلالتها؟ وما معنى هذا المفهوم وفق المنظور الغربي ووفق الرؤية الإسلامية؟
2: التربية هي عملية بناء الإنسان وتشكيل شخصيته عقليا وروحيا وخلقيا، وهي حجر الأساس في تقدم المجتمعات وضمان استمراريتها. وفقا للمنظور الغربي، تركز التربية على تنمية التفكير النقدي والاستقلالية الفردية وإعداد الفرد ليكون مواطنا فاعلا في مجتمع ديمقراطي ومنتج. أما في الرؤية الإسلامية فالتربية هي عملية تنشئة شاملة تربط الإنسان بخالقه وتغرس فيه القيم الأخلاقية الفاضلة وتعزز لديه المسؤولية الاجتماعية والروحية في إطار من الشريعة والآداب الربانية.
1: رائع جيميناي، ما الذي يمكن أن نقول للأباء والأمهات في ظل قضايا كثيرة تواجه المجتمع على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى العلمي؟ ما الذي يمكن أن يقوم به الأب والأم في داخل بيت يسود فيه التنمر بين الإخوة بعضهم البعض، والتسلط ما بين الأب وبين الأبناء أو بين الزوج والزوجة، غياب اللقاء وعدم وجود روح الفريق وروح العمل؟ ما الذي يمكن أن نقول لهم ونحن نخاطب مجتمع يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف كيف يحل تلك المشكلة؟
2: لعلاج هذه المشكلات داخل البيت يمكن للوالدين البدء بإنشاء مساحة حوار آمنة وصريحة يشعر فيها الجميع بالأمان للتعبير عن مشاعرهم. من الضروري أيضا التخلي عن الأسلوب التسلطي والاعتماد على الحزم المقترن بالحب والمساواة، مع تخصيص وقت يومي للقاء العائلة وتوطيد العلاقات. أخيرا يمكن بناء روح الفريق من خلال توزيع المسؤوليات والمهام المنزلية بشكل مشترك وتعزيز التعاون بين الإخوة.
1: أشكرك جيميناي، هل لك أن تختم الحلقة وقد بدأناها بقضية على من يريد أن يعلم أن يمتلك حكمة ومهارة الحوار وإدارة السؤال؟ وكان هذا عنواني معك اليوم، وأنا دكتور صلاح عبد السميع.
2: في ختام هذه الجلسة المثمرة نؤكد أن الحكمة ومهارة الحوار وإدارة السؤال هما سلاح المعلم الحقيقي، فالتعليم ليس مجرد نقل للمعلومة بل هو بناء للعقول وتشكيل للوجدان. شكرا لك دكتور صلاح، ونلتقي دائما على دروب المعرفة والحكمة.
1: شكرا جزيلا لحضراتكم، وقد استمعتم إلى هذا الخطاب الذي دار بيني وبين جيميناي في هذا الحوار. ذكاء عبر الأثير إنما هو

0: المستقبل في التعليم والفكر والحياة.
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: كانت الأمل، كانت الأمل. قدمنا لها العمل، قدمنا لها العمل. فنمت وتسامت، وتسامت. وقدمنا لها الهمة، سعينا معا، سعينا نحو الهمة، نحو الهمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: اللقطة. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك

بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. أخرجه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أخرجه البخاري ومسلم. الوديعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أخرجه ابن ماجه. الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة،
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. يحبهم ويحبونه، هذا جزء من آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسألكم هذا السؤال: يحبهم ويحبونه، ما هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي يناسب هذا المعنى يحبهم ويحبونه؟ نعم، إنه اسمه الودود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي نعبده ودود، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: الودود هو الحبيب. قال أهل العلم: هو الحبيب الذي يحب أولياءه وهم يحبونه، يحب الطائعين، يحب البارين، يحب الباذلين، يحب الناصحين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين المتطهرين، ويدعو عباده إلى أن يتعرفوا عليه حتى يحبوه، حتى ينال هذا القلب ذوق محبة الله سبحانه وتعالى. وقد نال محبة الدنيا، محبة سيارات، محبة طيارات، محبة أجهزة، محبة حيوانات، وما ذاق محبة الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه. كيف نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ تأمل في أسمائه، في عظمته، في صفاته، في أفعاله، في جلاله، في جماله. إن الله جميل يحب الجمال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في خلق الله حتى يثمر هذا التأمل تعظيما في القلب له، ومحبة له، واشتياقا إلى رؤيته، والعيش في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتعرض كذلك للأسباب التي إن فعلتها أحبك الله. أتدري ما معنى أن يحبك الله؟ يعني أن تكون في سعادة، أن تكون قد نجحت وأفلحت، أن تكون قد ابتعدت عن الشقاء، عن الهم، عن الغم. أن يحبك الله عز وجل يعني أن يرعاك. أن يحبك الله سبحانه وتعالى يعني أن الذي خلق الوجود يحبك أيها العبد الضعيف. فلذلك تعرض للأسباب التي تكسبك محبة الله سبحانه وتعالى. كن من المؤمنين العاملين للصالحات. وهنا أذكركم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي النتيجة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبهم الله سبحانه وتعالى ثم يبعث لهم القبول في الأرض. كن من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين طهرت قلوبهم، الذين طهروا في ظاهرهم وفي باطنهم. كن من المحسنين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. كن من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر بمحبته. فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته ليعيذنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدي، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا، تفضل يا سيدي.
1: حضرتك الأستاذ بلبل؟
2: صحيح، ما أنت شايف الجار ما 4 متر برا.
1: يا سيدي ربنا يوفقك. المهم
2: قبل ما تحكي، هاي يا سيدي وراق الضريبة، وهاي رخصة المحل، وكل إشي جاهز.
1: يا أستاذ أنا لا من الضريبة ولا من الترخيص، معاك المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة يا أستاذ؟
1: يا أستاذ أنا مش جاي عشانك، أنا جاي علشان الأخت هبة دياب عبد القادر محمد.
2: قصدك مرت رجب؟
1: والله أنا ما بعرف مرت مين، رحت على بيتهم القديم قالوا لي إنه هي اتجوزت والآن عايشة في عمارة بلبل.
2: آه صحيح، اطلع فوق على الطابق الثالث.
1: شكرا لك.
3: يا ابو الديب ايه اللي حكيته؟ مش مصدقه، شكلي بحلم. انا
4: مش مستوعب. انا بحلم؟ اقرصيني انخزيني.
3: انت قلت انه طلع لها 1,700,000، هذا صحيح ولا تشابه اسماء؟ ولا يكون 170 شيكل هذا، ولا ايش القصه؟
4: $1,000,000 وحط جنبهم كمان 700,000. افهم يا نهيل.
3: طب وين راح الزلمه؟
4: وين راح؟ راح يدور عليها.
3: وانت بسلامتك جاي تقعد عندي؟ قوم اطلع الحقه، هذه بنت عمنا، بنتنا، هذه احنا اولى فيها.
4: حبيبتي يا هبة، حبيبتي هبة، هذه بنت عمي من لحم ودمي، بتخلاش عنها بالمرة، انا اللي ربيتها على ايديا. هاني جايك يا هبة.
3: اطلع احكي قدام المحامي هذا الكلام بسرعة بسرعة.
4: يلا يلا هاني طالع. جاي يا هبة، جاي.

0: زلمة بدي أنا أعرف وين الأستاذة هبة، أنا إيش دخلني في الحمار واللي اسمه أبو النسر هذا؟
1: ما أنا بقول لك أنا أخذ مني 5000 دينار بده رجحني أبو بده رجحن، يا بجيب له بوليس معاه مسدس وكشاف على جنبه.
0: طب ممكن أحكي مع الأخت هبة؟
1: أنت أخوها؟
0: أنا المحامي أحمد عبد الفتاح يا زلمة، إلي 17 مرة بعيد لك.
1: طيب إيش بدك قطعة منها؟ إيش بدك؟ بخليك كاش تشوفها.
0: يا حبيبي الله يرضى عليك، أنا محامي جاي من طرف أبوها.
1: يعني أنت عمها صح؟
0: يا عمي أنا مش عمها، وين هي؟ يا أختي بقى، يا أختي بقى تعالي لو سمحت، تعالي نشوفك.
2: إيش في يا رجب؟ مالكوا بتزعقوا علي؟ إيش ماله هذا الراجل؟
1: لا بقول لي هذا جاي من طرف أبو أبوكي. وين هو طرف أبو أبوكي؟
2: شو يعني من طرف أبو أبويا؟ يعني من طرف سيدي؟
1: من طرف أبوكي، قال اسمه محامي.
2: محامي؟ هي؟ طب لحظة لحظة.
1: ايش لحظة؟
2: بدي احط اشي على راسي واجي اشوف ايش بده.
1: طب يا حط الشرشف وحط المخدتين على راسك، ما تتزوجيش سامعة؟
2: وبعدين معك يا رجب، احنا هلقيت في الزواج والكلام الفاضي تبعك، بدنا نشوف الرجل ايش بده.
1: طب يا رب طوليش.
0: يا استاذ اجت الاخت هبة ولا لا؟
1: طيب هي اجت هلقيت، يا تعالي يا هبة تعالي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. انت الاخت هبة؟
2: صحيح.
0: عفوا بدي اغلبك، ممكن اشوف هويتك؟
1: هبة ما عملت شو حاجة، طبش تحجار وصوت اشي، ايش بدك بالهوية تبعتها؟
0: يا عمي انت بتفكرني يهودي عشان اطلب هويتها؟ خليني اشوف شغلي لو سمحت.
2: خلص خلص يا رجب، خليه براحته، اتفضل هي الهوية.
0: هبة دياب عبد القادر محمد. ماشي تفضل.
2: طيب لو سمحت ممكن تقول لي ايش القصة؟
1: لو سمحت ممكن تحكي لي ايش القصة؟ تحكي لها الجيد.
0: اخت هبة ممكن لو سمحت بكرة تتفضل انت وجوزك على مكتبه؟
2: طب عفوا بس احكي لنا ايش القصة؟
0: انا موكل من طرف الوالد الله يرحمه لانه توفى قبل شهر.
2: ابويا مات قبل شهر؟
0: انت شفتيه؟
2: انا كان عمري 2 سنين لما انساب الدار وكان نفسي اشوفه.
0: على العموم هاي حال الدنيا يا اختي بقى الله يرحمه، لازم تيجوا عندي بكره عشان حصر الارث. انت يا اختي بقى البنت الوحيده لابوك، ورثتي ما يقارب 1,700,000 دولار.
2: ايش؟
0: زي ما حكيت لك 1,700,000 دولار.
1: بقدرش اخدهم بالمره، 1,700,000 بقدرش اخدهم، يا بجيب 30 شيكل بدالهم. هاي بقولك انا جاي تضحك علي انت ابو النسر؟
2: اسمع يا رجب سيبنا من ابو النسر.
0: اي ممكن انا اكمل حديثي مع الاخت هبة وانت تقف على شقة؟
2: بعدين معك يا رجب.
1: خلاص هاي واقف على شقة، هاي واقف على شقة بيضحك عليك يعطيك 1,700,000 وياخذ منك 30 شيكل. عارف كل الدواوين انا.
0: بكرة ان شاء الله بتكونوا عندي على المكتب عشان نبدأ الاجراءات.
2: ماشي ماشي ماشي.
0: تفضل هاي الكارتة.
3: عافية يا اخ بلبل، عافية.
4: ومالك بتلهث؟ الله يعافيك، ايش الدعوة؟
3: اجا قبل شوي عندك واحد محامي اسمه الله يجيب اسمه، والله نسيت ايش اسمه.
4: ايوه صحيح، كان بيسأل عن بنت عمك هبة.
3: ايوه بعرضك، وين راح؟
4: والله ما انا طلع فوق عندهم وبعديها روح.
3: طب بعد اذنك يا بلبل بدي اطلع فوق.
4: براحتك.
5: طيب وليش ما حكتولي؟ هو انا طرطور في الدار انا؟
6: ما انت قاعد في الدار وبتتفرج على التلفزيون، هو انت استنضفت تيجي تشوف مين اللي دقدق على الدار؟
5: طب بس اسمعي، عديلي من الاول ايش اللي صار؟
6: يو 3 مرات حكيت لك، واحد جاي يقول هبة طلع لها 1,700,000 دولار.
5: هبة؟ العرجة؟ يا ولدي على راسك يا ابو الذكر.
6: يو بدل ما انت قاعد وبتلطم زي النسوان قوم الحق اخوك.
5: طيب والمحامي جايب المصاري معاه؟
6: وناش بدريني، أخوك اللي شافه. اطلع ورا أخوك اطلع، يا ما تعبنا عليها، دفعنا دم قلبنا وإحنا نربي فيها.
5: هو أنت وجوزك بس اللي دفعتي؟ ما أنا ضيعت عمره وأنا قاعد بدفع لها وبربي فيها. حبيبتي بنت عمي، والله بفديها بروحي. إيش بروحي؟ والله بدمي، طولة عمرها حطتها جوات عيوني، والله بخاف عليها من الهوى الطاير. يا حبيبتي يا هبة،
4: اتقي الله اتقي الله، اتقوا الله كلكم. انتوا حرمتوها من الغرفة تبعتها،
7: وهلقيت لما طلع لها مصاري صرت تجري وراها؟
5: اخرس ولا ولك اخرس ولك انت ايش؟ انت يهودي؟ ولك انت مش من كوكب الارض؟ ولك انت من وين جايينا؟ ولك اخوه من وجهي روح؟ ولك انت حاقد على حالك اصلا مش حاقد علينا وبس.
7: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا ما ظلمتوها لكن ربنا انصفها. هيو
6: اسكت يا وائل اسكت، احنا مش ناقصين حكيك. روح يا ابو الزكري الحق اخوك روح.
3: كيف حالك يا حبيبي يا رجب؟
1: الحمد لله كويس تمام التمام.
3: بنت عمي هبه القطع من لحمي، ممكن اشوفها واسلم عليها؟
1: ما قطع من لحمك ايدك، هيا سلم على ايدك واعمل بدك اياه في ايدك، ما قد دخل في هبه بنت عمي.
3: يا رجب يا حبيبي قلبي وجعان عليها، احلمت حلم الليله مش مطمن بالمره، بدي اشوفها اطمن عليها.
1: مقاسم كم طاق تحلم احلام انه انت واقع في الزباله الكبيره وانا جبت الحمار وبالكريك حطيتك.
3: فداك فداك يا نسيبنا يا حبيبي، احملني واعمل بدك اياه فيا، المهم خليني اشوف هبه.
1: هبه مش فاضي خلاص روح بعدين بعدين بعدين.
3: طب اسمعني يا رجب اسمعني كويس.
1: ما بسمعنا دنيا طالع مقبره زي حط القطايف داني.
3: رجب بدي اياك هلقيت تلم غرضك كل هيتها وتيجي انت وبنت عمي هبه تقعد عندي في الدار، عيب يا رجب، عيب تنام عند الغرب ودارنا سايبك، باب دارهم مفتوح لك.
1: ما هو كان مفتوح بس انت قلت لي ممنوع تيجي هنا. انا هي قاعد طيبه ممنوع تحردي، يا روحي روحي قاعد روحي.
3: احنا يا رجب يا رجب كنا نمزح معاكو كنا نمزح معاكو بس انتوا استعجلتوا وصدقتوا المزح.
1: خلاص بشوف انا بشوف وباجي خلاص.
3: بكره يا رجب بدي اذبح لك عجل بكره.
1: خلاص انا بدي اذبح بكره ذبح.
3: فداك يا رجب انا فداك.
5: وين انت؟ وين انت؟
3: هيني عندك.
5: دورت عليك في الحارة كلها ما لقيتكاش.
3: كنت عند بلبل وهين روحت.
5: صحيح اللي سمعته؟
3: شايف ابو الذكر؟ شايف؟ عمي سايب 1,700,000 دولار ولمين؟ لهبة اللي كنا مشغلينها غسالة وشغالة في الدار.
5: يعني الكلام صحيح؟
3: 1,700,000 دولار يعني 2,000,000 إلا ربع يا أبو الزكر.
5: يا خراب بيتك يا أبو الزكر، يعني هلقيت اللي بده يتنغنغ فيهم الأهبة الرجب وإحنا اللي ضحينا وربينا وكبرنا على الفاضي؟
3: شو اللي إحنا هذه؟ تقولش إحنا وفي حد ربه وكبر وتعب خير يا أنا ونهيل؟ هذه هبة إحنا ربيناها على أيدينا.
5: وبالأمرية كنتوا تصحوها من الفجر تشطف وتغسل وتعجن وتخبز.
3: وانت ما شاء الله عليك كنت تحترمها، ولكن انت ما كنتش تنادي عليها الا يا عرجة تعالي ويا عرجة روحي.
5: هو احنا بدنا نقعد نتقاتل هالقيت؟ في هبرة كبيرة جاي يا اخوي، لازم نشغل مخنا. حرام واحد هالفوت زي رجب ياخد المصاري كلها لحاله.
3: وعقد رجب لحاله اللي حياكل ويشبع ويطلع من عينيه اخوه ابو النسر.
5: ها قل لحالك يا فالح اللي قاعد بتزعق علي. اسمع لا تعيرني ولا عايره، ركز معانا كويس. هدول مصاري بنت عمنا واحنا الاولى.
3: احنا لازم نلاقي فكره عشان نستفيد كنا من المبلغ.
2: شايف يا رجب والله اني ما انا مصدقه، مش مصدقه بجد مش مصدقه. 1,700,000 دولار؟
1: أكيد هدول 1,700,000 دولار أكثر من 30 شيكل.
2: ولك إيش 30 شيكل يا رجب؟ إيش 30 شيكل؟ 1,000,000 دولار، 1,700,000.
1: يعني كتير، يعني بنقدر نشتري دار؟
2: بنقدر نشتري بدل الدار 4 دور، وبنقدر كمان تبيع الحمار ونشتري بداله سيارة.
1: أنا بديش أبيع على الحمار، بحبه الحمار صاحبي من زمان، ما حد ما يشوف لي بيجي عندي.
2: حياتنا كلها حتتغير يا رجب.
1: أبو اقتاح فنا تجيب المصاري. إحنا
2: بكرة بكرة إن شاء الله بدنا نروح عند المحامي ونبدأ بالإجراءات.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فعلم الجاهل وأرشد التائه، ونشر قيم العدل والحق بين العالمين. استمعوا إلى هذه الفتاة، قيل أنها اسمها خنساء وقيل غير ذلك. هذه الفتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي لعائشة أمر قد نزل بها، تقول لأم المؤمنين: إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا له كارهة. فقالت عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت تلك الفتاة وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، إنه وضيع لكن يريد أن يرفعه بي، وأنا أكره هذا الشاب الذي زوجني أبي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأل، ثم جعل الأمر لها إن شاءت ألا تتم ذلك الزواج. قالت: قد أمضيت ما أمر أبي، لكن أردت أن يعلم النساء والناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. القضية رضا هذه البنت، أن يزوج إنسان ابنته مكرهة، فهذا أمر جاء الإسلام ليرفضه، جاء الإسلام ليعظم هذه الحياة الزوجية ويجعل لها مكانة. هذه المرأة سترتبط بشاب، فلماذا تغصب على شاب لا تريده؟ ولماذا تزوج من كفء، أو ولماذا تزوج من شخص ليس لها بكفء؟ هذه الجارية وإن كان هذا الشاب هو ابن عمها، إلا أنها تعلم أن والدها زوجها إياه من أجل أن يرفعه بها. واليوم نستمع إلى كثير من الوقائع والقصص والأحداث مفادها أنهم يزوجون بعض الشباب ببعض الفتيات، وربما ذلك الشاب يكون عنده نوع من التقصير في بعض الأمور، ويقولون: يهديها الله، وإذا تزوج بتلك الفتاة فإنه سيصلح حاله، وتتزوج المسكينة. لا تريد أن ترد أمر والدها، وربما لو ردت الأمر لألزمت أو لمقتها المجتمع كله، لأنها عنيدة في اتخاذ القرار. إن المرأة لها حق في أن تختار شريك حياتها، لأن الذي سيعيش مع هذا الرجل ليس الأب وليس الأم، وإنما الذين سيعيشون هو هذه الزوجة وهذا الزوج. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وما زلنا نتعجب كيف أن الجميع كلما نزل بهم كرب أو أصابهم أمر أو جاءتهم حاجة أو نزل بهم استفسار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحابة صدر وبكل طلاقة وجه وبكل أنس يستقبل ويسمع ويحكم. الإسلام جاء ليعظم المرأة حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق إذا طلق الرجل المرأة فإنه ليس من حقه أن يعلقها، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. والله عز وجل نهى عن العضل بأن يعضلها، والله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والذين يعلقون النساء ويسيئون إليهن يذكرون بأن هناك يوم عظيم سيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وهناك سيحاسبهم الله. عموما نفسيات البنات كانت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدر وتقدير. وعندما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج بنت عدو الله أحد المشركين، غضبت فاطمة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، وقال: لا يجتمع تحت علي بنت رسول الله وبنت عدو الله، ونهاه عن ذلك الزواج. كل ذلك مراعاة لنفسياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد أباح ذلك التعدد، لكنها النفسيات. المرأة حساسة وعاطفية، والعلاقة التي تنبني على غير حب قد تكون لها آثار سيئة. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زال يعلمنا في كل لقاء بامرأة أو
قصة معها أو جواب على فتواها يعلمنا درسا جديدا في التعامل مع النساء. إنهن نساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

هذه الظهيرة من الميادين وفي عناوينها لهذا اليوم. غارات سعودية على صنعاء بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة اليمنية في جبهات تعز. مساعد قائد حرس الثورة في إيران يحذر من أن استمرار المطالب الأمريكية المفرطة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للجانب الأمريكي. شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي غربي مدينة غزة وفي الضفة الغربية، شهيد شمال غربي رام الله، والمستوطنون يهاجمون مزارعي الزيتون جنوبي نابلس ويحرقون عشرات الأشجار المعمرة شرقي القدس. مقاتلو تيغراي ينسحبون من عاصمة الإقليم مع تقدم القوات الحكومية، ومصادر مصرية تؤكد أن لا علاقة للقاهرة بالأزمة في أثيوبيا. ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، وتحذيرات من ضغوط متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة. أهلا بكم. اختتام الحملات الانتخابية في البرازيل قبيل الجولة الأولى، ولولا يدعو إلى الدفاع عن السيادة الوطنية ويحذر من تدخل أجنبي في الانتخابات. أهلا بكم. استهدف الطيران السعودي محيط العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات، تزامن ذلك مع قصف صاروخي ومدفعي مستمر على المناطق الحدودية الشمالية، لا سيما في صعدة حيث استهدفت القوات السعودية شبكتي الاتصالات في مديريتي حيدان وصاقين، كما تعرضت منطقة مران لقصف صاروخي.

0: وأفاد مراسل الميادين في صنعاء بأنباء عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مواقع في جبهات جبل راس ومنطقة بني عمر في مديرية الشميتين، حيث الطريق الدولي الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز وعدن. كما أحرزت القوات اليمنية تقدما في مناطق بمديرية سامع وأجزاء من مديرية جبل حبشي الواقعة في جنوب مدينة تعز وفقا لمصادر محلية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة والبيئة في حكومة صنعاء إصابة امرأة إثر قصف جوي سعودي على مديرية سامع بريف تعز، فيما شنت طائرات سعودية غارات استهدفت بها مديرية حيفان ومنطقة الكدحة بمديرية المعافر ومناطق في مديرية الشميتين. ينضم إلينا من صنعاء مشاهدينا مراسل الميادين في العاصمة اليمنية أحمد زبيبة. أحمد، إذن بداية، ماذا عن التفاصيل المتوفرة عن الغارات التي شنها الطيران السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء، وماذا أيضا عن آخر أخبار الجبهات؟
1: نعم، الغارات الجوية السعودية متواصلة. حتى قبل قليل سمع ذوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة لغارات جوية سعودية على العاصمة اليمنية صنعاء، ما رشح حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 10 غارات جوية تركزت على الناحية الجنوبية. المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف الطائرات الحربية السعودية منطقة عبطان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، وكان هناك تحليق مكثف لطائرات السعودية في سماء العاصمة اليمنية صنعاء، في تصعيد متواصل للسعودية على العاصمة. هذه الغارات الجوية هي كانت متواصلة وخلال الساعات الماضية ليس فقط على العاصمة اليمنية صنعاء، وإنما امتدت إلى عدة مدن يمنية وتحديدا في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. وتأتي هذه الغارات الجوية على وقع التقدم الميداني للقوات المسلحة اليمنية على أكثر من جبهة. المواجهات العسكرية هي تتركز في الناحية الشمالية وأيضا الشرقية والجنوبية من محافظة تعز، وهي تتركز أيضا في ريف مدينة تعز مع تحقيق القوات المسلحة اليمنية تقدما متواصلا في هذه الجبهات وتحديدا في مديريتي الشميتين وأيضا سامع، وامتدادا إلى مديرية جبل حبشي. هذه المديريات شهدت تقدما واسعا للقوات المسلحة اليمنية على وقع غارات جوية سعودية تحاول إسناد تحشيداتها والقوات الموالية لها على الأرض، ولكن وفقا لمصادر ميدانية وأيضا إعلامية متطابقة هي أكدت أن هناك تقدم واسع للقوات المسلحة اليمنية وفرار لقيادات عسكرية تابعة للسعودية من جبهات المعارك باتجاه عدن. الواضح أن السعودية تحاول أن من خلال الغارات الجوية أن تعمل عمل إسناد على الأرض، ولكن ذلك لم يحقق أي نتيجة على الأرض. العمليات العسكرية العدوانية السعودية هي امتدت حتى إلى المناطق الحدودية مع السعودية وتحديدا في محافظة صعدة شمال اليمن، وكان هناك استهداف إلى باتجاه مديرية مران وأيضا مديرية رازح، وهي من المناطق الحدودية مع السعودية التي تعرضت لقصف صاروخي وأيضا بالغارات الجوية، وكان هناك خلال الساعات الماضية إصابات بين المدنيين، جرحى، وأيضا تم تسجيل عدد من الشهداء. نعم،
0: شكرا جزيلا لك مراسل ميادين أحمد زبيبة، حدثنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الطرف الآخر رفض عرضا قدمته صنعاء كان سيؤدي إلى تحييد محافظة تعز عن الصراع، لكن العرض قوبل بالرفض، وأكد أن قوات صنعاء اليوم تتقدم في تعز.
2: لا بد أن نشير إلى أنه منذ بداية العدوان على اليمن كنا ندرك أن هناك تنوع كبير في تعز، وأن لكل طرف من أطراف الصراع امتدادات شعبية في تعز، وبالتالي سيكون من الصعب لأي طرف حسم المعركة عسكريا، مما يعني تحول تعز إلى ساحة حرب، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة. لذلك تقدمنا بمبادرة لتحييد تعز عن الصراع، وأبدينا استعدادنا للانسحاب، لسحب قواتنا العسكرية منها مقابل أيضا انسحاب بقية الأطراف، رغم أنه في ذلك الوقت كانت تعز تقريبا لا تزال تحت سيطرة قوات صنعاء، ما وأن نسلم الأمر للسلطة المحلية في تعز ممثلة محافظ المحافظة شوقي أحمد هاي السعيد أنعم، وكذلك المجلس المحلي، لكنهم أصروا على تغيير الحرب في تعز. لذلك اليوم الجيش اليمني قد قارب على حسم المعركة في تعز، ولذلك ننصح من تبقى من المرتزقة في بقية مديريات تعز وهي قليلة، ننصحهم بأن يستفيدوا من قرار العفو العام الصادر والتقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في منطقة تعز على كافة المحاور.
0: وفيما يتعلق بالادعاءات السعودية المتعلقة باستهداف صنعاء ومكة والمدينة المنورة، أكد البخيتي أنها ادعاءات كاذبة، مشددا على أن صنعاء حريصة على الدفاع عن المقدسات.
2: الشديد حتى الدول التي تبنت الرواية السعودية هي تعرف أن السعودية كاذبة وتعرف نفسها أنها كاذبة، ومن يدعي مثل هذه الادعاءات هو يعترف علنا بأنه يكذب. لماذا؟ لأن اليمن أحرص الدول الإسلامية على الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وأيضا لا يوجد مصلحة لليمن في استهداف تلك المقدسات. لكن بالنسبة للقيادة السعودية ليس لديها أي اهتمام بالدفاع عن المقدسات الإسلامية، بدليل عندما قام ترامب بالإساءة إلى الكعبة المشرفة بنشر صورة على هيئة برميل قمامة وكأنها الكعبة المشرفة، انتفض الشعب اليمني حكومة وشعبا، بينما سارع النظام السعودي سياسيا وإعلاميا للدفاع عن ترامب باعتبار أن تلك ليست إساءة للكعبة المشرفة.
0: قبل أن نكمل مشاهدينا، فقط نذكر بآخر التطورات المتعلقة باليمن. الزميل أحمد زبيبة مراسل ميادين في العاصمة اليمنية صنعاء أفادنا قبل قليل بأن أكثر من 10 غارات سعودية استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية في الساعتين الماضيتين، وبأن هذه الغارات ما زالت مستمرة حتى قبل أن يطل معنا قبل قليل على شاشة الميادين في هذه التغطية التي سنخصصها للتطورات في المشهد اليمني. سبق ذلك خبر عاجل أيضا ورد على شاشة الميادين نقلا عن وكالة رويترز التي نقلت عن شهود عيان بأن هناك سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض. هذه المشاهد من العاصمة اليمنية صنعاء، هذا الدخان يرتفع نتيجة الغارات السعودية التي استهدفت العاصمة اليمنية كما تتابعون في هذه المشاهد. نتحدث عن أكثر من 10 غارات استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية في الساعتين الماضيتين بحسب مراسل ميادين أحمد زبيبة الذي كان معنا. بالنسبة للميدان للمعارك الدائرة في تعز ومحيطها، أفاد أحمد زبيبة مراسل ميادين بأن هذه المعارك في محافظة تعز تتركز في الناحية الشمالية والجنوبية والشرقية في ريف المدينة، مع الإشارة مشاهدينا إلى التقارير التي تحدثت عن تقدم للقوات المسلحة اليمنية في هذه الجبهة. إذن هكذا هو المشهد الآن في اليمن، وهكذا هو المشهد أيضا في الرياض بحسب ما أفادت وكالة رويترز. نذكر بأن هناك سحب دخان مرتفعة وحرائق في محيط إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو.

إذن مشاهدينا نذكر بهذه المشاهد التي ترد تباعا من العاصمة اليمنية صنعاء. نتحدث عن انفجارات ضخمة، غارات عنيفة من الطيران السعودي يستهدف العاصمة اليمنية، يتزامن ذلك مع ما نقلته وكالة رويترز عن تصاعد لسحب الدخان من العاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما نقلت رويترز عن شهود عيان فإن ذلك الدخان أو هذا الدخان أو هذه السحابة الكبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية. جبهة تعز تشهد معارك محتدمة في ظل تقدم القوات المسلحة اليمنية على أكثر من محور مشاهدينا، ويتزامن إذن كل ذلك مع تصريحات أيضا لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، كانت هذه المرة لافتة لأنه تحدث عن التواصل مع أنصار الله من أجل بحث إمكانية أن يكون هناك حل دبلوماسي أو تواصل سياسي، ولم يتحدث عن أي خيار عسكري، بالرغم من أنه الاجتماع الذي سيعقد في مكة المكرمة الأسبوع المقبل يأتي في سياق أيضا الاتفاق الثلاثي الذي يجمع باكستان وتركيا والسعودية والذي حصل قبل مدة قليلة.

0: إذن مشاهدينا هذه المشاهد للسحب للسحابة المتصاعدة للدخان المتصاعد من منشأة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، وهذا ما نقلته وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان. إذن هذه السحب المتصاعدة، هذا الدخان الكثيف المتصاعد هو من منشأة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، كما تتابعون في هذه المشاهد الواردة من العاصمة السعودية، وهذا ما كانت قد نشرته أيضا رويترز كما ذكرنا نقلا عن شهود عيان بأن سحب الدخان تتصاعد من منشأة أرامكو في السعودية. مشاهدينا كانت هذه المشاهد الواردة من العاصمة السعودية الرياض، سحب دخان كثيفة كما رأيتموها قبل قليل. العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن اليمنية كانت قد شهدت منذ ساعات أمس غارات سعودية على مناطق مختلفة، تفاصيل كل ذلك في هذا التقرير للزميل أحمد زبيب.
1: في أول استهداف للعاصمة صنعاء منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة، شنت الطائرات السعودية غارات عدة ركزت على منطقة النهدين جنوبي العاصمة، تطور تراه صنعاء مغامرة غير محسوبة العواقب. التصعيد الجوي السعودي امتد إلى محافظات يمنية عدة، استهدف تعز جنوبا وصعدة وعمران شمالا وإب في وسط البلاد، وطال البنى التحتية وشبكات الاتصالات.
2: التصعيد الأخير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في صنعاء بضرب المدنيين داخل أمانة العاصمة، هذا تصعيد خطير، وستتحمل المملكة العربية السعودية عواقب هذا التصعيد. الشعب اليمني لن يسكت، وبيده كل الخيارات، وسيبادل هذا التصعيد بتصعيد أخطر وأكبر منه.
1: ميدانيا حققت القوات المسلحة اليمنية تقدما استراتيجيا في محافظة تعز بالسيطرة على مناطق هيجة العبد وسامع وحمير بمديرية مقبنة وفق مصادر محلية، وفي الجبهة الحدودية وثق الإعلام

0: الحربي مشاهد لعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة اليمنية ضد الحشود السعودية في جيزان.
1: صنعاء لا تألو جهدا في أن تنتزع حقوق الشعب اليمني بكل الوسائل والطرق المتاحة، ومن ضمنها أيضا خيارات الضغط في المناطق الحدودية، وربما تتوسع الخيارات إلى وسائل وطرق أكثر تأثيرا على هذا النظام، سواء كانت من خلال التوغل وطرد تلك التحشيدات التي كان ينوي العدو السعودي تحريكها في جبهة الحدود.
0: صنعاء كانت قد نفت زعم السعودية استهداف محطة للكهرباء في المدينة المنورة، وعدته محاولة جديدة لتبرير العدوان وفرض الوصاية التي أسقطها الشعب اليمني بفرضه معادلات ميدانية لا تراجع عنها. تجاوز الرياض للخطوط الحمر باستهداف صنعاء والبنى التحتية في المحافظات لن يمنح إنجازا ميدانيا أو خروجا آمنا، يقول مراقبون، بل قد يقابل بتصعيد شامل في العمق السعودي. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
2: الحديث مشاهدينا عن هذه التطورات التي تحدثنا عنها، عن المشاهد التي رأيناها إن كان من العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة القصف السعودي للعاصمة اليمنية بعدد كبير من الغارات، أو إن كان لمشاهد سحب الدخان المتصاعدة من العاصمة السعودية الرياض تحديدا من منشأة أرامكو. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد أبو راسل، كاتب المحلل السياسي اليمني. أستاذ محمد، أهلا بك معنا. بداية، برأيك لماذا لجأت السعودية إلى تكثيف غاراتها على العاصمة اليمنية بهذا الشكل؟
3: تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا هذا العمل أو هذا العدوان الذي لجأت إليه المملكة العربية السعودية مؤخرا هو ليس لأول مرة. صنعاء وبقية المحافظات اليمنية شهدت مثل هذا التصعيد في الأعوام السابقة، وهو ينم عن عجز كامل لدى المملكة العربية السعودية وعدم قدرتها على أن تحسم أي معركة سواء في السابق أو اليوم. لكن الجديد في ما يحصل اليوم من غارات على العاصمة صنعاء أن المملكة العربية السعودية تريد أن تصل إلى مرحلة أنها توقف أي عمل من شأنه أن يجبرها على رفع الحصار عن اليمن. وبالتالي اليوم صنعاء حتى لو حاولت المملكة أن تقصف هنا أو هناك، أنا باعتقادي اليوم المملكة لا تمتلك سوى أهداف مدنية داخل صنعاء أو حتى بقية المحافظات، جسور وبنية تحتية وغيرها من الأهداف المدنية الأخرى. أما بالنسبة لأي هدف عسكري، أنا اعتقادي بعد سنوات من المواجهة مع المملكة العربية السعودية، صنعاء أعدت العدة لمثل هذا اليوم، وتعرف أن المملكة ستأتي لكي تقصف هنا أو هناك. وسبق المملكة كان هناك أيضا قصف أمريكي وإسرائيلي وأيضا بريطاني. بالتالي اليوم هذا العمل العدواني المتكرر في العاصمة صنعاء هو أيضا انتقام من الناس، رسالة إلى الناس الذين يطالبون القوات المسلحة في صنعاء اتخاذ ما هو لازم، اتخاذ كل الإجراءات من أجل رفع الحصار ورفع الأذى عن الشعب اليمني.
2: أستاذ محمد، أنا أتحدث عن مطالبة صنعاء بما هو مناسب. انطلاقا من هنا أنا أسألك، كيف يتوقع أن يكون رد صنعاء، رد القوات المسلحة اليمنية، على هذا الاستهداف السعودي الواسع للعاصمة اليمنية بهذا الشكل؟ كنا نرى المشاهد قبل قليل.
3: نعم، بالنسبة لرد صنعاء حتى اللحظة كل ما شاهدنا داخل المملكة، أنا باعتقادي أنه ليس كل ما تمتلكه صنعاء من رد. هناك أهداف عسكرية، هناك أهداف نفطية داخل المملكة العربية السعودية، وأيضا حتى اللحظة لم نشهد استخدام صواريخ فرد صوتية في الأراضي السعودية، أو بالتحديد بالمعسكرات أو في القواعد العسكرية السعودية أو في الشركات النفطية السعودية. بالتالي حتى اللحظة رغم أن المملكة تعتدي على صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، إلا أنه صنعاء حتى اللحظة لم تستخدم هذا النوع من السلاح. وأنا باعتقادي بعد ما حصل مؤخرا سواء الغارات في اليومين الماضيين أو ما يحصل اليوم منذ الصباح، أنا أعتقد أن تصاعد صنعاء باستخدام أسلحة مختلفة وأيضا صواريخ فرد صوتية لكي تلجم المملكة العربية السعودية وتمنعها من التصعيد في العاصمة صنعاء، وقد تستهدف حتى الرياض، على اعتبار أن المعادلة اليوم التي تريد أن تفرضها صنعاء هي معادلة مختلفة، الحصار بالحصار والميناء بالميناء، وحتى أنه العاصمة بالعاصمة. طالما واليوم تقصف العاصمة صنعاء.
2: هذه المعادلة هي معادلة ثابتة؟ لأنه استمعنا في الفترة الأخيرة أستاذ محمد من مسؤولين في صنعاء أنه العاصمة بالعاصمة، وكان هناك تشديد على هذا الموضوع. هذه معادلة ثابتة، يعني تريد صنعاء أن تثبت بأنه لن يكون هناك أي استهداف للعاصمة اليمنية إلا في مقابله رد على العاصمة السعودية؟
3: نعم نعم، أنا باعتقادي هي معادلة ثابتة. صنعاء حريصة على تثبيت هذه المعادلة، لأنه أنت أمام خصم وأمام عدو يريد أن يعني يقضي عليك، وأيضا عدو يسعى إلى إنشاء تحالفات معينة، سواء الـ14 دولة أو من يقول عن تحالف مكة أو حتى التحالف الذي كان موجود في السابق، تحالف العدوان منذ العام 2015. بالتالي أمام صنعاء خيار واحد، هو أن تثبت معادلات وأن تكون حريصة على تثبيت هذه المعادلات، ولو كان هناك يعني تضحية كبيرة، لأنه أنت أمام خصم مدعوم، خصم تقدم له يعني معلومات استخباراتية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل إسرائيل، من قبل حتى دول أخرى. بالتالي أمام صنعاء خيار واحد، هو معادلات والعمل على تثبيت هذه المعادلات بالقوة. وأنا أعتقد أن صنعاء لديها الإمكانية اللازمة لتثبيت مثل هذه المعادلات، وشاهدها العالم كله في الفترة السابقة. واجهت 5 فوارق أو حاملة طائرة أمريكية، وأيضا واجهت العدو الإسرائيلي وأوصلت أسلحتها وقوتها النارية إلى داخل الأراضي المحتلة. بالتالي من يمتلك هذه الإمكانية، أنا أعتقد أنه يستطيع أن يثبت معادلات مع المملكة العربية السعودية لعدة أسباب، أهمها القرب الجغرافي، أيضا القدرة التي تمتلكها التي لا تمتلكها المملكة العربية السعودية للصد ما هو آتي من الجمهورية اليمنية أو من صنعاء أو من بقية المحافظات التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى.
2: أستاذ محمد، لابد أن نسألك هذا السؤال، هل يمكن لمثل هكذا هجمات على العاصمة اليمنية أن تؤثر على سير العمليات العسكرية، خاصة على جبهة تعز التي يبدو أنها مشتعلة ومحتدمة منذ ساعات وحتى هذه اللحظة؟
3: بالنسبة للعمليات العسكرية التي تدور حاليا في المحافظة، محافظة تعز، هي طبعا محاولة لتأمين أو سعي لتأمين الوجود العسكري للقوات التي جاءت من صنعاء بالنسبة لباب المندب، لأن المملكة ومن مع المملكة يحاولون استغلال الجغرافيا سواء من اتجاه المحافظة الجنوبية أو حتى من اتجاه محافظة تعز لكي يستعيدوا الكرة مرة أخرى والذهاب إلى منطقة الساحل. لكن اليوم ما تقوم به صنعاء وضح وضوح الشمس وهي تسعى إلى تأمين ظهرها، السيطرة أيضا على الجبال المحيطة بباب المندب وبأيضا الشريط الساحلي الممتد من يعني الحديدة جنوبا وصولا إلى باب المندب. هم يصورون اليوم أن المعركة هي في المدينة وغير المدينة، لكن الذي يحصل هو خلاف ذلك. هل يؤثر الأمر على سير المعارك، سير المواجهات، سواء في تعز أو في الجوف أو حتى في جبهات أخرى؟ أنا باعتقادي لا، لأنه سنوات من الهدنة صنعاء تعمل حساب لهذا اليوم، تعمل حساب لهذه المواجهة، أعدت العدة لمثل هذا اليوم ولمثل هذه المواجهة، لأنه من دون هذه المواجهة أيضا كان السعودي يعد، السعودي بنفس الوقت كان يعسكر، كان ينشئ كيانات مسلحة جديدة، كان يقدم أنواع مختلفة من الأسلحة داخل المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء أيضا جيوش طائفية ومذهبية، والقوات السلفية التي تتواجد في هذه المحافظات هي خير دليل على ذلك. ما يعزز اليوم وجود صنعاء في هذه المحافظات هو تأمين أو المناطق في تعز أو في حوالي مدينة تعز، هو من أجل تأمين الساحل الذي استعادته صنعاء وعادته إلى حضن الدولة وحضن الوطن. فاليوم هذه الغارات في صنعاء، في تعز، في البيضاء، في صعدة، في مارب، هو محاولة للتأثير وإشغال الجبهة التي تدور في بعض المحافظات، الجبهة اللي هي على مستوى الأرض، من أجل يعني أو إيقاف هذا التقدم. إلا أنه لا يمكن للمملكة أو حتى من يقف إلى جانب المملكة أن يصل إلى هذا الهدف، لأنه صنعاء بالمعارك البرية أنا باعتقادي لديها قدرة هائلة في المواجهة، وقد أدخلت أيضا عامل جديد. نحن شهدنا مؤخرا مواجهة على الحدود، وحدة قناصة كانت تتواجد في الأراضي اليمنية السعودية على الحدود، وكان هناك مشاهد بثت وأثبتت أن اليمن اليوم أدخلت هذه الورقة وهي ورقة مؤلمة على فكرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهي رسالة واضحة.
2: ما الذي عفوا أستاذ محمد تريد أن تقوله هنا؟ يعني حضرتك الآن عندما تقول أنه رأينا المشاهد، مشاهد القناصة عند الحدود، ما الذي تقصده تحديدا؟
3: هي رسالة للمملكة العربية السعودية أن القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى هذه المنطقة وهي قادرة على الوصول إلى مناطق أكثر وتتوغل أكثر، وقد تصل إلى ما هو أبعد من هذه المناطق التي هم يتواجدون فيها اليوم، وأن المملكة العربية السعودية في حال استمرت في هذا العمل العدواني وفتح الجبهات وأيضا العمل الجوي أو العدوان الجوي من خلال طائراتها، أن القوات البرية قد تذهب بعيدا داخل الأراضي السعودية وقد تتوغل أكثر، وهي بالفعل قادرة بسبب عوامل عدة منها التضاريس الجبلية وغيرها من الأمور التي هي بطبيعة الحال تقدم المقاتل اليمني وأيضا تصب في صالح تجعله يحقق مكاسب كبيرة على الحدود اليمنية السعودية.
2: أليس من المبالغة أستاذ محمد القول بأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على التوغل في عمق الأراضي السعودية؟ أليس من المبالغة قول ذلك؟ السعودية تملك سلاح جو، لديها قدرات على مستوى سلاح الجو عند طائرات أمريكية اليوم، هل فعلا القوات المسلحة اليمنية قادرة على ذلك أن تتوغل داخل الأراضي السعودية؟
3: هذا

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. هي الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: لعلهم يتفكرون
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
1: لعلهم يتفكرون
0: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، نحن معكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد الزعبي. بداية أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله، حيا هذه الإذاعة المباركة، حيا كل الإخوة المستمعين.
0: يعني شيخ محمد، نحن كما تعودنا دائما أن نذكر الإخوة الذين يستمعون إلينا يعني عن ماذا سنتكلم، وأيضا عن ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. نحن ما زلنا في تفسير سورة البقرة، التفسير الموضوعي الذي بدأنا به في الحلقة الماضية. تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كان رقم هذه الآية 195. اليوم الآية 196 من سورة البقرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فيها من بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني فضيلة الشيخ، هذه الآية طويلة وفيها من الأحكام ما فيها، فيها الكثير من الأحكام التي يعني لا بد أن نتوقف عندها. يعني سأترك لكم فضيلة الشيخ المجال الطويل في يعني تفسير هذه الآية والموضوع الذي تحويه هذه الآية والأحكام أيضا، طبعا إذا كان الوقت يسعنا في حلقة واحدة، لكن نحن إن شاء الله سنجرب. نترك لكم مجال فضيلة الشيخ مع بداية هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، بعد ذلك فإن أحصرتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عمن اتبعوا بإحسان من أصحابه وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. نعم، هذه الآية أيضا في سياق الآيات السابقة، وليست موضوعا منفصلا، وإن كانت قد فصلت أكثر في أحكام الحج، لكن هي في الأصل كانت القضية الشهر الحرام، بالشهر الحرام، عندما اعتدى المشركون في الشهر الحرام ورد المسلمون عليهم هذا العدوان، فقالوا محمد يقاتل في الشهر الحرام ويقتل في الشهر الحرام إلى آخره. إذن في الحقيقة أنت تدافع عن نفسك، ترد العدوان، سواء كنت في الحج، سواء كنت في مكان حرام، في أيام حرمات، في أيام محرمة، أينما كنت في أشهر حرم، أنت لك أن تدافع عن نفسك، لا تعتدي، لا تبدأ قتال، ولكن من اعتدى عليكم كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وطالما أن الحديث وصل إلى الحج، والحج طبعا هناك خلاف بين العلماء في أي سنة فرض، ومنهم من اعتبر هذه الآية هي التي فرضت الحج، ومنهم من اعتبر أن آية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي الآية التي فرضت الحج. والحقيقة أن آيات الحج كثيرة في سورة الحج نفسها، وسورة الحج الراجح عند العلماء أنها مكية، يعني ليست لا في السنة التاسعة ولا حتى في السنة السادسة
0: للهجرة، يعني قبل الهجرة إلى المدينة.
1: بغض النظر، يعني المهم أن الحج فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. هنا الله يأمر الناس: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا أيضا، منهم من قال بمعنى أنه أمر بإنشاء الحج، ومنهم من قال بل هي أمر بإتمامه. فأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو المنع الطارئ، يعني أحصر، أي كان يسير في أمر فأحصر، أي منع بشكل طارئ. ولذلك يقولون عن الخطيب مثلا أحصر وهو يتكلم مثلا، بمعنى أنه يعني ما عاد يجد فكرة أو ما عاد يجد كلاما أو ارتبك أمام الناس فلم يستطع أن يكمل، فهذا كله يسمى إحصار، أي المانع الطارئ. فإن أحصرتم، طبعا هنا أحصرتم في الحج، قد يكون مرض يمنعه من أن يكمل طريقه إلى الحج، أصابه في الطريق يعني وليس في البيت، في البيت وأراد أن يحج لكن منع، ليس هناك أحكام متعلقة بالموضوع. لكن إذا كان قد سافر وانطلق في الطريق ثم أحصر، فهنا يقول القرآن الكريم فما استيسر من الهدي،
0: يعني هو نوى الحج وأحرم.
1: نعم. فما استيسر من الهدي، استيسر يعني ما تيسر، سواء كان بدنا والفقهاء أجازوا أن يشترك فيها حوالي 7 كما حصل في الحديبية عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا
0: العجل، يعني
1: بقرة أو جمل بدنا، يعني ما فوق الخروف والعنز، ما فوق الغنم والمعز. فأمرهم، طبعا معروف وقتها الرواية بأنهم يعني تمنعوا، و يعني كانوا يشعرون بفائض القوة، نحن نستطيع أن ندخل مكة بالقوة وهم أضعف منا، فلماذا ننحر قبل الوصول ونترك العمرة ونرجع؟ ولذلك يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المعترضين إني رسول الله ولن أخالف أمره، إذن هو أمر من الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني. لكن تململ المسلمون رغم أنه أمر من الله، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها إلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ويحلق أمامهم ليعلموا أن الأمر قد انتهى وأن الأمر محسوم ولا مجال للعودة عنه أو لنسخه أو لأي مخرج آخر. فلما فعل ذلك ذبحوا جميعا ونحروا إلى آخره. فإذا وهنا جاءت روايات بأنه صاروا، لأنهم لم يكونوا أغنياء رغم أنهم كانوا حكام في المدينة المنورة، لكن لم يكونوا أغنياء، صار يشترك كل 7 في بقرة أو جمل في بدنة يعني.
0: نعم.
1: ولذلك
0: هذا الحكم الذي أورده العلماء.
1: نعم. ولذلك العبارة فما استيسر من الهدي، يعني لأن الدين يسر، فما تيسر أمامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني لا يحلقون قبل أن يستصل الذبائح إلى محل الذبح في منى، ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا طبعا نحن لن نتوقف كثيرا عند القضايا الفقهية، المهم أن الإسلام يعني يسر على الناس. هناك رواية عن كعب بن عجرة صحيحة، يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه وهو القمل يتناثر من رأسه، للسفر كان عندهم قطعة من العذاب كما قال، لم يكن كما هو اليوم، يعني الإنسان يسافر آلاف الكيلومترات يصل يعني متعب قليلا من كثرة الجلوس وليس متعب من الحركة والجهد والشمس. فهذا السفر المتعب قد لا يسمح له بأن يستحم في الوقت المناسب، فتناثر يعني قمل، حتى القمل اعتبره الإسلام أذى، فأجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة، وعليه فدية إما أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يذبح.
0: طبعا الآية هنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أحل له لأن هناك ضرورة،
1: وهناك فدية، يعني نشوف الآية
0: فما استيسر من الهدي،
1: الآية فيها يعني شيء من الإعجاز. نعم. في التسلسل التشريعي وفي تقسيم. نعم. الفقرات، يعني لا يجد الإنسان يعني حاجة أو حالة طارئة إلا ويجد في تسلسل هذه الفقرات حلها.
0: نعم.
1: لذلك قال لهم لا تحلق رؤوسكم، ولكن من كان منكم مريضا،
0: يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
1: أو به أذى من رأسه، وهذا الأذى يعني نعم. حتى قمل القمل لا يعد يعني هذا المرض أو هذا الشيء.
0: أيوه يعني الحديث هو الذي
1: فسر هذا نعم. الأدنى من الأذى، ربما نعم. يكون هناك أذى أكبر، ربما يحتاج نعم. إلى جراحة، والجراحة تقتضي الحلق
0: صحيح.
1: مثلا
0: صحيح.
1: لكن حتى القمل يعني هذا يبين أنه أدنى أذى، لأن القمل يكاد لا يكون مرضا
0: صحيح.
1: ومع ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق. أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم يعني ما في إحصار، كانت طريق الحج آمنة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني والله مثلا واحد حتى من الإحصار لم نذكره، واحد وهو ذاهب إلى الحج اتصل به أحد أصدقائه وقال له راجعت لك ملفاتك، يبدو أن عندك مشكلة على الحدود الأردنية أو على الحدود السعودية، فهذا يسمى أحصر، ويستطيع أن يرجع وأن يحلف.
0: يعني هو فقد الأمل.
1: إيه نعم. فهذا إحصار
0: أساسا من شرط الاستطاعة الأمل.
1: إيه
0: نعم.
1: فهذا نوع من الإحصار أيضا الذي يجيز له أن يذبح ما استيسر من الهدي إلى آخره. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وثلاثة أيام في الحج وسبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن الصوم عشرة أيام، لم يرهقه الإسلام بأن يصوم العشرة في سفره، إضافة إلى أن تأجيل السبعة يجعله يستعيد ذكريات الحج، يعني عندما يرجع إلى بيته يبقى مرتبطا بالحج من خلال هذه الأيام السبعة التي يصومها تكملة لأحكام الحج. إذن هذه الأحكام
0: نعم. يعني فضيلة الشيخ هي عشرة أيام سبعة، يعني عفوا ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
1: نعم.
0: تلك عشرة كاملة، يعني أتم العشرة أيام.
1: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني اللي هو مقيم في المسجد الحرام أهل مكة ليس لهم أن يتموا العمرة إلى الحج، وإنما يحرمون بالحج وحدهم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وطبعا هنا العبارة لمن لم يكن
0: لماذا أهله. لماذا واعلموا أن الله شديد العقاب؟ هذه أيضا نريد أن يعني
1: نعم. بس أكمل حاضري
0: نعم.
1: يعني شوف العبارة هون، لم يقل لمن لم يكن من سكان مكة أهله حاضري، هنا الربط بالأهل بالبيت بالعائلة، حاضري المسجد الحرام بمعنى أنهم طبعا عندنا حضر وبدو، حضر عكسها بدا، بدا قد يفهمها الإنسان بمعنى ظهر، ولكن لها معنى آخر أنه هجر الحضر، بدوت كما يقول الشاعر بدوت وأهلي حاضرون، يعني أهله في الحضر وهو هجر المدينة وسار في البادية. بدوت هنا ليس بدوت بمعنى ظهرت، فإذا هنا حاضري المسجد الحرام بمعنى أنهم حضروا أي أقاموا، وهذا يؤكد مفهوم الإسلام أن البلد ما استوطنته وليس ما ولدت فيه، ما استوطنته وليس ما ولدت فيه. فالحضور طالما أنت حاضر في هذه الحاضرة، والحاضرة غالبا تعني المدينة، فهذه هي بلدك. فمن يعني مثلا واحد ولد في الشام ولكن يعيش في مكة المكرمة، فهذا الذي يعيش في مكة المكرمة صار من سكان البيت الحرام، ولذلك هذا ليس له أن يقرن الحج بالعمرة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، نعم هنا يحذر الله سبحانه وتعالى الناس أن يخالفوا أمره، وهذا يؤكد أن هذه الأحكام أحكام فرائض، لأنه من علامات معرفة الواجب، من أمارات معرفة الواجب أن يكون هناك تهديد بالعقاب. علماء أصول الفقه جعلوا للوجوب أمارات، وليس كما يعني يفعل كثير من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين يتعاطون الفقه بطريقة كل شيء أمر به النبي خلاص، طالما النبي أمر من قال لك؟ الأمر له معاني كثيرة، أولا من حيث اللغة، وثانيا الواجب إنما يعرف بالقرائن وليس بمجرد الأمر. الأمر يدل على الوجوب ويدل على الإرشاد ويدل على الإباحة، كقوله تعالى فإذا في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا فعل الأمر، ولكنه يدل على الإباحة. كما يقول في الحج فإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد للإباحة هنا وليس أمرا بمعنى الوجوب. كما يقول
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، نتابع وإياكم ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج لعلهم يتفكرون، وذلك بعد أذان العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دل على الإباحة كما يقول في الحج، فإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد للإباحة هنا وليس أمرا بمعنى الوجوب.
1: نعم.
0: كما يقول للكافر يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم.
1: صحيح.
0: هنا الأمر للإهانة. كما يقول للناس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يأمرهم أن يأتوا بسورة.
1: نعم.
0: هل هنا يجب علينا أن نؤلف سورة تعادل القرآن؟
1: لا.
0: هنا الأمر للتحدي وللتعجيز.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى نعم يتحداهم.
0: لذلك لا يصرف الأمر عن معنى إلى معنى خاص إلا بقرينة. وإذا أطلق من غير قرينة فهذا يكون عيّاً عند
1: نعم.
0: الإنسان الذي يأمر ولا يعرف كيف يعبر أم ماذا يريد من هذا الأمر.
1: نعم.
0: لذلك من جعلوا للواجب، يعني نحن نتطرق هنا لتكون الفوائد، لأنه بناء على سؤالكم واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: نعم، لأن يعني لماذا جاءت واعلموا أن الله شديد العقاب بعد كل هذا السرد في الأحكام؟
0: يعني إذا خالفتم هذه الأحكام فالله شديد العقاب، لا تتكلوا على أنه غفار ورحيم ورحمن، لكنه أيضا شديد العقاب. فالواجب له أمارات، يعني مثلا من أمارات معرفة الواجب أن يقول هذا الحكم كذاك الحكم، والحكم الآخر يكون قد عرف وجوبه، فهذه أمارة من أمارات معرفة الواجب.
1: نعم.
0: من أمارات معرفة الواجب كما في هذه الآية أن ينذر بالعذاب على من خالف.
1: نعم.
0: فهذه من أمارات الواجب. من أمارات معرفة الواجب أن الشيء لو لم يكن واجبا لكان ممنوعا، مثلا إضافة ركوع ثاني في صلاة الكسوف أو الخسوف.
1: نعم.
0: هذا استدل به الشافعي على أن الركوع الثاني ركن وواجب، والدليل ما دليلك؟ أين هي القرينة؟ القرينة عنده أن ركوع ثاني عادة يبطل الصلاة إذا تعمد المرء.
1: نعم.
0: أن يعمل ركوع ثاني.
1: صحيح، في الصلاة العادية.
0: في الصلاة العادية.
1: نعم.
0: تبطل صلاته لأنه
1: نعم.
0: تعمد إلا
1: نعم.
0: إذا نسي. إذا
1: نعم.
0: نسي يكفي أن يسجد للسهو، لكن إذا تعمد أن يركع ركوع ثاني هنا بطلت صلاته. لكن في صلاة الكسوف مطلوب منك أن تتعمد، إذا هذه من أمارات الواجب.
1: أيوان.
0: الختان مثلا، الختان فيه حتى الكبير يختن، يعني مش فقط الطفل.
1: نعم.
0: الكبير إذا كان أسلم متأخرا له أن يختن، الأولى أن يختن.
1: نعم.
0: والختان فيه كشف عورة وفيه بتر عضو، وهذا محرم.
1: نعم.
0: فمدام قد أمر به أن الشيء لو لم يكن واجبا لكان ممنوعا.
1: نعم.
0: فكشف العورة ممنوع وبتر العضو ممنوع، ولكن أمر به الإسلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هذا يدل على وجوبه. أمر إبليس بالسجود لآدم.
1: نعم.
0: أين هي قرينة الوجوب؟ قرينة الوجوب في أن السجود لغير الله حرام.
1: نعم.
0: فعندما أمره بالسجود لمخلوق، إذا هنا أمر قرينة الوجوب أن هذا الأمر لو لم يكن واجبا لكان ممنوعا.
1: نعم.
0: فإذا هنا قوله إن الله شديد العقاب إنذار للأمة أن تخاف الله وأن تتقيه، لأن عقاب الله سبحانه وتعالى شديد.
1: نعم.
0: والتهديد على قدر المهدد، فعندما يهدد الله يجب أن يخاف المرء جدا. يعني اليوم أي حاكم لو أنه ترامب هدده لوجدته ما عاد يستطيع أن ينام.
1: صح.
0: فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدد؟ طبعا قلنا أي حاكم باستثناء القادة في محور المقاومة، لأنهم لم يبالوا لا بتهديداته ولا حتى بجرائمه وبقتله للقادة.
1: فضيلة الشيخ، طبعا نحن عندنا نصف دقيقة نريد أن نختم بها لو سمحتم.
0: يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا أن نسلم له وأن نستسلم بغض النظر أعجبنا هذا الأمر أم لم يعجبنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آيات أحكام يجب أن ينصاع لها المرء ليؤكد عبوديته.
1: نعم.
0: لله سبحانه وتعالى.
1: فضيلة الشيخ، نشكركم على هذه الحلقة. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم كذلك عن الحج وأشهر المعلومات بإذن الله تعالى. دمتم بخير فضيلة الشيخ، وشكر جزيل لكم مستمعين الكرام، لكل من استمع إلينا شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم لعلهم يتفكرون برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
2: لعلهم يتفكرون.
0: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
2: لعلهم يتفكرون.
3: ها هي رياح القرآن أيها التاريخ، تجيء من أفق المجد الضارب في شعاب الزمن، عائدون من بذار العلم نبذه، من غراس الأنبياء صامدون، نحمل القرآن في درب الرجاء، حسبنا أنا على نهج الإله، حسبنا أنا على نهج الإله.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله صل على حضرة النبي. رواق الله.
2: اللهم بارك.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله
0: عليك يا سيد.
1: طب ماشي احسن.
2: الله الله الله.

0: الله أكبر. ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله. كلمة.
1: الله أنا من هذا كلام. أي والله.

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.

0: الله أكبر يا حبيب السيد. الله يا أستاذ
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن. اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله الله
3: فاطر السماوات والأرض

0: ليس كمثلك شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتلى
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوه السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي إزاي؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ هقولك، يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، وعملت تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة، والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير تلقط الصوره غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصوره اللي بيطبعها مش هتبقى صوره صحيحه، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقيه، وبيجيلهم تصورات ذهنيه معينه. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل أنه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا أساس لها من الصحة، ياما تخيلنا أمور لا علاقة لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. أنا بقول للناس دايما أن الحسد أخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الأسباب، رجع الإنسان لحالته الطبيعية. عشان كده بقول لكم تأملوا هذا المعنى، واعرفوا أن السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقيت الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه. والله الشافي، والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. هذه الحلقات نبحر فيها مع الأمثال القرآنية والنبوية، ونحن نستمتع بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تطلب مثلا توضيحيا هي قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، ما الرسول في هذه الآية وكيف
1: والله
0: نفهمها؟
1: السياق يقتضي المصيبة،
0: الرسول هو المصيبة.
1: نعم.
0: هنا
1: لكن لو أنه طفل ما درس،
0: نعم،
1: لا بل هذا شأنك، افعل ما تشاء.
0: رفض الدراسة،
1: رفض الدراسة، والأب ما عاقبه ولا حضه ولا رغبه ولا حذره أبدا،
0: تركه وشأنه.
1: فلما كبر هذا الطفل لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زواج ولا سيارة ولا شيء، حقد على أبيه، قال له: يا أبتي، حينما رغبت ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تؤدبني؟ لما لم تعاقبني؟ أنا الآن بلا عمل وبلا زواج وبلا بيت وبلا مكان إطلاقا. فلذلك الإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يؤدبه ليكون إنسان له مكانه، ليسعد في الدنيا والآخرة، لينال الجنة. فلذلك أحيانا التربية السلبية أي سلبية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشدة نعمة باطنة، المرض نعمة باطنة، الخوف نعمة باطنة، كل هذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله. وأنا أقول الأزمات الخاصة الكبيرة جدا لها أهداف بعيدة من الله عز وجل، تدفع عباده إلى طاعته، يعني يساقون سوقا إلى الجنة. المصيبة تسوق صاحبها إلى الجنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا،
0: فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.
1: معنى هي المصيبة رسول من الله، لفت نظر. يعني واحد يعني زكاة ماله فرضا 1500، زوجته ألحت عليه أن يطلي البيت
0: بدل دفع الزكاة،
1: بدل دفع الزكاة، ضغطت عليه كثيرا فاستجاب لها. بعد أن انتهى من طلاء البيت عمل حادث سيارة، أغرب شيء تطابق الرقمين، كلفته
0: 1500
1: رسالة من الله. فالبطولة، أو إلي كلمة أدق: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر.
0: أصبح هو المصيبة،
1: هو المصيبة،
0: لأنه لم
1: المصيبة هادفة. المصيبة من رحيم، من عليم، من حكيم، من رب كريم. فما لم تحدث هذه المصيبة موعظة أصبح هو المصيبة.
0: لكن سيدي، هناك فرق بين المصيبة والابتلاء. يعني أحيانا قد يأتي ابتلاء للمؤمن،
1: إنا كنا مبتلين،
0: هذا غير المصيبة.
1: الابتلاء قدرونا، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء معناه حيادي، قد تبتلى فتنجح.
0: نعم.
1: أوذيت في الله، النبي قال: وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال. فالابتلاء قائم، الابتلاء قدرنا. الأنبياء ابتلوا، بالعكس، كلما على مقامك ازداد البلاء.
0: أشد الناس بلاء الأنبياء،
1: وأشدهم بلاء أنا.
0: نعم.
1: ثم الأمثل فالأمثل.
0: نعم.
1: فإن كنا مبتلين، أدق من ذلك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما المصيبة موضوع ثاني، المصيبة تصيب الهدف
0: بما قدمت أيديكم،
1: في كبر، في إذلال، في إسراف، في تقدير، في إهمال، في عقوبة.
0: نعم.
1: المصيبة تصيب الهدف، ما السبب؟ أي مشكلة فعلتها؟ أي كلمة قلتها؟ يعني أيام كلمة الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي قصص، أنا أعتقد أن هناك نصوص وهناك حوادث. النصوص هي الدعوة النصية،
0: النقل،
1: النقل في دعوة عملية، أفعال الله هي دعوة، دعوة بس من نوع آخر.
0: نعم.
1: والثالثة قرآنية، ثلاث أنواع من الآيات، آيات كونية تفكر، آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر.
0: سيدي ما رأيكم في شخص يعني كلما أصابت مصيبة ولعلها ابتلاء من الله لأخيه المؤمن نظر إليه بعين،
1: هذا خطأ كبير.
0: نعم.
1: أنا لا يسمح لي إطلاقا أن أنزل آية على شخص، هذا من شأن الله وحده.
0: لا أقول إن الله مصيب لعله فعل شيئا خطأ.
1: أذكر مرة أنه النبي الكريم من عادته إذا مات أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه.
0: لا.
1: فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هو النبي وحده أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، صمته سنة وصفاته سنة، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. النبي وحده
0: صلى الله عليه
1: وسلم إنه مشرع. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان، أنا ما بقدر نزل حدث على إنسان، هذا من شأن الله عز وجل أبدا. شو الدليل؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا أقول الخمر حرام، الربا حرام، بس لا أقول فلان سوف يدمر، هذا ليس من شأني،
0: هذا شأن الله،
1: لعله يتوب ويسبقني.
0: نعم. إذن سيدي الموقف الأمثل، إن أصابتني مصيبة لنفسي أتهم نفسي، يعني الإنسان يتهم نفسه
1: هنا
0: ويبرئ
1: أخاه. ما شاء الله، بارك الله بك على هذا السؤال. هنا الموقف متناقض، إن أصبت بمصيبة إياك أن تبرئها،
0: لا تبرئ نفسك
1: أبدا، لابد من شيء، لابد من خطأ، لابد من كلمة، لابد من عمل، لابد من إنفاق، من إسراف، لابد من شماتة. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أما إذا أصابت أخاك أحسن به الظن، لعلها ترقية، لعلها تبرئة، لعلها لعلها البطولة. أما الشيء المعاكس والعياذ بالله، يبرئ نفسه دائما ويتهم الآخرين دائما.
0: المصيبة لي رفع درجة.
1: نعم.
0: ولإخواني
1: عقاب
0: من الله عز وجل. نعم. إذا سيدي، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت، هذه الباء باء السبب، يعني.
1: نعم.
0: هذه المصيبة بسبب ما فعل.
1: نعم.
0: وما أصابكم من مصيبة فبما.
1: نعم.
0: كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا
1: رسولا.
0: هنا تأتي بمعنى المصيبة في السياق.
1: المصيبة رسالة من الله، هذا الذي لم يدفع زكاة ماله، عمل حادث، الرقم نفسه،
0: هذه رسالة واضحة،
1: رسالة من الله،
0: فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: نعم.
0: يعني يفعلون ذلك في الدنيا قبل أن يلقوا الله.
1: نعم.
0: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى.
1: نعم. يعني هو الحقيقة، ما دام لم يموت بعد كل شيء هين، فإذا مات انتهى الأمر.
0: نعم.
1: يعني لا، فرعون أكفر كفار الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين ثم تحفظ قليلا، قال
0: ما علمت لكم
1: إلها غيري،
0: من إله غيري.
1: هو حينما أدركه الغرق آمن.
0: نعم.
1: لذلك الإيمان حاصل لا محالة. أين البطولة؟ تؤمن في الوقت المناسب
0: قبل فوات الأوان،
1: لا بعد فوات الأوان.
0: فنتبع آياتك ونكون
1: دخل على الامتحان ماله الدارس، أدى ورقة بيضاء أخذ صفر بجدارة
0: كامل،
1: عاد إلى البيت قرأ الكتاب
0: عرف الإجابة بعد فوات الأوان.
1: بعد فوات الأوان
0: نعم.
1: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هار،
3: على شفا جرف هار،
4: على شفا جرف هار،
3: مع الأستاذ أحمد بركات،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. على شفا جرف هار، في هذا البرنامج نتناول الكبائر السبعين، ونتحدث اليوم عن الكبيرة ترك فريضة الحج. الحج فريضة بشرط القدرة عليه بالمال والصحة وتوفر أسباب السفر كتأشيرة السفر وأمن الطريق ولمرة واحدة في العمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وقد اجتمعت الأمة على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر. العلماء اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور، الأحناف والمالكية والحنابلة، إلى أن الحج يجب على الفور، بمعنى فور الاستطاعة. فإن استطاع المسلم أن يحج حجة الإسلام في سنة من السنين فأخرها سيكون آثما. وذهب الشافعية إلى أن الحج يجب على التراخي، ولكن إذا استطاع أن يحج في سنة من سني حياته وأخر ذلك ثم لم يستطع الحج لأي سبب كان فهو آثم. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج،
4: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هار،
3: على شفا جرف هار،
4: على شفا جرف هار.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات،
4: الأستاذ أحمد بركات.
3: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: قيم كثيرة تغيب عنا وتختفي في هذا الزخم الهائل من الأحداث والواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولكنها تتجلى بوضوح في معنى العطاء في الإسلام الذي يضحد وساوس الشيطان التي تثير الخوف من الفقر. كلما هم المسلم بزكاة أو صدقة أو هبة، وأكبر عطاء تلقته البشرية هو الإسلام الذي أنار لنا سبيل الله وعلمنا أننا نستطيع أن نكون سعداء إذا ما تمسكنا بالنهج القويم السليم. فيتجلى ذلك في كل حركاتنا وسكناتنا. الحياة تعلمنا أن نقدر النعم ونجعل المثل والقيم الغالية حقيقة ملموسة في واقعنا، وليست حروفا منسقة مسجونة بين طيات كتاب. كان رجل تقي أنعم الله عليه فأعطاه حديقة كبيرة كانت كالجنة في الأرض، تكسوها الأشجار المثمرة والنخيل، أحاطها بسياج من الأشجار الظليلة ليجد المسافر في ظلها الراحة والأمان. اعتاد الرجل الصالح على أن يخرج ثلث ثماره للفقراء والمحتاجين والثلث الثاني لبيته وأولاده، أما الثلث الثالث فإنه يدخره لينفق منه على حديقته. وكان إذا انتهى موسم الحصاد جلس إلى ولديه يوصيهما بوصية داوم عليها في نهاية آخر يوم من كل حصاد:
4: حافظوا واحرصوا على ما قطعت على نفسي من عهد منذ من الله علي بهذه الحديقة، فلا تبخسوا حق الفقراء والمحتاجين أبدا.
5: نقسم ونعاهد يا أبانا على أن نحافظ على حقوق الفقراء والمحتاجين.
4: بارك الله فيكم.
3: مرت أيام وأيام وتوالت مواسم الحصاد، ولاحظ الرجل الصالح وولداه وكل من يعمل في الحديقة أن ثمار الحديقة تتزايد وتتضاعف موسما بعد موسم، حتى جاء موسما نقص فيه الماء وندر وكان لا يكفي لري أراضي القرية التي تشققت وجفت محاصيلها. فيما عدا حديقة الرجل الصالح بقيت أشجارها على حالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له:
4: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟
3: قال:
6: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟
4: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا.
3: صدق رسول الله

0: سبحانه هو الكريم ذو الجلال والإكرام.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: من هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق
2: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان
0: من لبنان
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. شوفوا العنوان، بجوز البعض يستهجنوا يستغربوا، لكنه أهم أو من أهم الأسئلة اللي كل واحد فينا لازم يجاوب عليها. أنا بحكي مع الشباب وبحكي مع الأباء والأمهات، بحكي مع كل إنسان فوق 12 سنة. ليش 12 سنة؟ لأنه تفكيرنا بصير بسموه تجريدي، عندنا قدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار. ولازم لما أنا أجاوب على هذا السؤال لازم برضو أعلم أطفالي هذا السؤال: من أنا؟ مين أنا؟ يا جماعة والله العظيم في لكل إنسان شيفرة، كود خاص فيه، احنا بنسميها او سماها احد الاصدقاء الدي ان اي. مش الجيني، الدي ان اي تبع شخصيتي، تبع قدراتي، تبع مواهبي، تبع نقاط قوتي، تبع الاشياء اللي بتميز فيها عن غيري او بسعد فيها الاخرين. فلما اتعرف على الدي ان اي تبع شخصيتي بكون اسعد ناس. انا بستغرب لا اخفيكم من بعض الناس، وسامحوني الصبايا بالذات، الصبايا سامحوني، انه ممكن يكونوا الصبايا قاعدين بقعدة او الشباب قاعدين بقعدة ويقدروا يحكوا عن اي انسان. احنا بنسميها بشرحوها، فلان عمل وصاع طويل قصير الى اخره. البعض بسميها غيبة ونميمة ربما للأسف، البعض بسميها والله لا حب وود. لكن ممكن انا احكي عن اي انسان، اعرف اي انسان، بس هذا النافلة أو بجوز يكون حرام شرعا إذا كان لا سمح الله غيبة ونميمة. المهم الواجب الاجتماعي والتربوي والسلوكي إني أنا أعرف الأنا تبعتي، أعرف قوتي وضعفي، أعرف تميزي ونجاحي وربما نقاط فشلي عشان أتجنبها، حتى أتعرف كيف أنا أطور حالي. أعطيكم مثال وأعطيكم إشي برضو اقرأوا فيه واستزيدوا. هو في علم الآن ظهر بالأربعينيات من القرن الماضي اسمه علم أنماط الشخصية، وعلم جميل له وعليه، لكن حين نقرأ فيه وبعطيني مين أنا إذا أنا عملت هذا القراءة في هذا العلم أو عملت الاختبار طبعا بقدر أعرف مين أنا. مثاله الأنا تبعتي من حيث اتخاذ القرار شكلين. في ناس باخذ قرار متسرع وبعدين بيرجع بفكر فيه، في هيك ناس، وهي نمط شخصية، هي طبيعة، هي الأنا تبعت هدول البشر، أنا منهم. وفي ناس باتخاذ القرار بيرجع لورا خطوة بفكر بعدين باخذ القرار وبيمشي للأمام. هذا بنسميه إنسان حريص، هذا بنسميه إنسان عجول. الغريب إنه الإنسان الحريص هدول بكون الحكماء والمستشارين مثلا، هذا نمط شخصية الحكيم والمستشار. بينما القائد نمطه إنه يكون يتخذ قرار ويقرر فورا ويمشي الأمام خطوة، هذا هم القادة. وبالتالي بدك تعرف أنت أي نمط من الأنماط شخصيتك في هذا المجال مثلا. بالمقابل في إنسان من حيث العلاقة الاجتماعية بحب العلاقات الاجتماعية بشكل كثيف، ما بقعد بحكي وهون بصاحب وفلان صاحبي وفلانة صديقتها الفلانة، معروف أنه اجتماعي. بس في ناس نسميهم ذاتيون، هم ما بحبوا كثير الخلطة الاجتماعية. هدول مثلا بيرفعوا بالإعلام، فبدو يعرف الدي ان اي تبعه المتقدمون في العلاقة الاجتماعية. والنوع الثاني اللي ذاتيون ما بحبوا الحكي كتير، هدول بيرفعوا بالكمبيوتر ساينس، بالتجارب العلمية، بالأبحاث العلمية. المهم انه انا اعرف شو الكود تبعي، شو كود او الدي ان اي تبع شريك حياتي او شريكة حياتي، عشان اقدر اتفاهم مع الانسان اللي امامي ومع شريك او شريكة حياتي ومع اولادي، واقدر احط هدف صح واسعى لاحققه صح فيه وفي ابنائي عشان يطلع لنا جيل جديد مميز. هذا اللي بدنا اياه.
0: والى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الإنسان. الجزء الثالث.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان.
1: ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. وقبل أن نستأنف رحلتنا نذكر أن كثيرا من علماء الغرب من غير المسلمين قد أبدوا اندهاشهم من إعجاز القرآن الكريم عند وصفه وتوضيحه لمراحل خلق الجنين في رحم الأم.
0: فبعد إتمام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتقل نطفة الرجل إلى رحم المرأة، وتمر هذه النطفة في رحم الأم بمراحل تكوينية بالغة الإعجاز إلى أن يأخذ الجنين صورته الإنسانية الكاملة.
1: سبحان الله العظيم الذي خلق الإنسان من ماء مهين. إن القذفة المنوية الواحدة يكون بها ملايين الحيوانات المنوية، في كل منها نصف عدد ما يسمى بالصبغيات أو الكروموسومات، وهي التي تحمل ما يعرف بالجينات أي المورثات التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، ويأتي النصف الآخر من بويضة الأم.
0: فإن قدر الله تعالى أن تحمل الأم، يقوم حيوان منوي واحد بتلقيح البويضة لتصبح بويضة مخصبة يكتمل فيها عدد الصبغيات الموجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان. وعلى الفور تبدأ هذه البويضة المخصبة التي يسميها العلماء باللاقحة أو الزايغوت بالانقسام والنمو.
1: وقد صور القرآن الكريم تلك المراحل بدقة بالغة، ومؤخرا منذ عقود قليلة فقط استطاعت الاكتشافات العلمية الحديثة أن تتوصل إلى شيء من تلك الحقائق التي أثبتها القرآن قبل أكثر من 1400 عام. ولقد

كان التراب أو الطين هو الطور الأول في مراحل خلق الإنسان، والطور الأخير هو ذلك المخلوق من لحم ودم وعظم الذي خلقه الله تعالى في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأقسم عز وجل على ذلك.

لقد بدأ خلق ذلك الإنسان من تراب خلط بالماء فأصبح طينا، ثم صار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار خلقا آخر.

0: هكذا يقرر القرآن الكريم أن الإنسان فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين هذه إنسانا فريدا، ومنحته تلك الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره من المخلوقات.
1: ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ليجعلها محلا للتدبر في صنع الله عز وجل، والتأمل في تلك النقلة البعيدة بين التراب والإنسان الذي خلقه الله جلت قدرته من ذلك التراب.
0: ولعل هناك ملمحا آخر في بدء خلق الإنسان من تراب، فهذه النشأة تدعو إلى التواضع وعدم تكبر بني البشر على بعضهم البعض، فكلهم لآدم وآدم من تراب.
1: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. رواه الترمذي وأبو داود.
0: ثم جرت سنة الله أن يتم تناسل الإنسان وتكاثر أفراده عن طريق دفقة مائية تخرج من صلب الرجل وتشق طريقها لتثبت في رحم المرأة الغائر بين عظام الحوض التي تحميه من التأثر بحركة الجسم ومن كثير مما يصيب ظهر الأم وبطنها من كدمات واهتزازات.

0: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: سبحان الله الخالق العظيم، فالمسافة التي تفصل بين عناصر التراب الأولية وبين النطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية مسافة هائلة تنطوي على السر الأعظم، سر الحياة.
2: إنها الروح التي لم يعرف البشر عنها حتى الآن شيئا يذكر، والتي لا سبيل لهم إليها أكثر من ملاحظتها وتسجيل بعض المعلومات عنها دون الوصول إلى معرفة كنهها.
1: والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية، وهي حقيقة رائعة تدعو إلى التأمل. فالإنسان يمكن أن يختصر ويختزل بكل عناصره وخصائصه في الحيوان المنوي،
2: ذلك الكائن المتناهي في الصغر الذي لا يرى بالعين المجردة، ويشكل واحدا من عشرات بل من مئات ملايين الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة الواحدة.
1: هذا الكائن الذي يلتقي بالبويضة فيتحول معها إلى نقطة صغيرة عالقة بجدار الرحم، تتغذى من دم الأم وتختزل جميع خصائص الإنسان المقبل،
2: سواء في ذلك صفاته الجسدية وسماته الخلقية من طول وقصر وضخامة وضآلة وجمال ووسامة وآفة وصحة، وكذلك تختزل صفاته النفسية والخلقية من ميول ونزعات وطباع واتجاهات ومواهب وإمكانات واستعدادات.
1: فما أعظم هذا الإعجاز، وما أعظم أن يكون ذلك كله كاملا في تلك النقطة الضئيلة التي سماها القرآن الكريم علقة.
2: تلك النقطة الصغيرة في الحجم الهائلة في القدرة، عليها يرتكز بأمر الله تعالى خلق هذا الإنسان المعقد تركيبا والمعجز بناء وتكوينا.
1: هذا الإنسان الواحد أصلا ونشأة، والمختلف ألسنة وألوانا وأمزجة وخصائص وطباعا وملكات وقدرات وإمكانات.
2: فلا يمكن أن نجد شخصين من بني البشر على وجه هذه البسيطة وعلى امتداد كل هذه العصور والأجيال منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة يتطابقان تطابقا تاما، ولا حتى بين ما يسمى بالتوائم المتماثلة.
1: إذ رغم تماثلها في الشكل والتكوين البيولوجي، لكنهما لابد وأن يختلفان في شيء ما في الطباع النفسية أو الميول والتوجهات أو الملكات الذهنية والقدرات الفكرية.
2: وفي مراحل التكوين الجنيني لخلق الإنسان تنمو البويضة المخصبة بالحيوان المنوي من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، حيث تكبر تلك النقطة العالقة وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط على هيئة مضغة لا تحمل سمة ولا شكلا ولا ملامح.
1: ثم تتابع المضغة طريقها في النمو كما أراد الله تعالى، فتمضي عملية تكوين جسم الجنين دون توقف حتى تأتي مرحلة العظام، ثم مرحلة اكتساء العظام باللحم.

0: وهنا يقف الإنسان متعجبا مشدوها أمام ما ذكره القرآن الكريم عن مراحل تكوين الجنين بهذه الدقة التي لم تعرف على هذا النحو إلا مؤخرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي وإمكانية تصوير مراحل خلق الجنين.
1: وقد أثبت العلم الحديث أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت علميا أن خلايا العظام تتكون أولا في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد تمام الهيكل العظمي للجنين.
0: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المراحل التي يمر بها كل جنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:
1: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه.
0: وهذه الكتابة التي سبقت في علم الله ليست كتابة قهر وإجبار، وإنما هي كتابة علم بما سيكون عليه هذا المخلوق في المستقبل. فالإنسان مخير في أفكاره ومعتقداته وأقواله وأفعاله، وليس مجبرا ولا مسيرا.
1: سبحان الله العظيم الخالق، إن جنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطوار النمو الجنيني حتى يكتمل الجسم، لكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ذا خصائص وصفات متميزة تمكنه من النهوض بالمهمة التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله تعالى في الأرض لعمارتها وبنائها.
0: وهكذا تتم مراحل التكوين الجنيني عند خلق الإنسان في بطن أمه، فسبحان الذي يثبت الحمل في أرحام الأمهات ويقر ما يشاء من هذا الحمل حتى يتكامل خلقه إلى زمن معين وهو وقت الوضع.
1: ثم يخرج هذا الجنين طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يكتسب القوة بإذن الله شيئا فشيئا حتى يبلغ كمال قوته وعقله. فمن الناس من يموت عند هذه المرحلة، ومنهم من يكبر وتضعف قوته.

0: أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: فسبحان الله الذي جعل أعمار الناس متباينة كتباين سماتهم وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، فمن الناس من يتوفى شابا، ومنهم من يطول به العمر فيصبح صفحة مفتوحة للتدبر.
2: فبعد العلم والرشد وبعد الوعي والاكتمال، إذ به يرتد عند شيخوخته طفلا في عقله وذاكرته وفي عواطفه وانفعالاته، بعد أن كان يختال بقوته وعلمه ويتطاول بهما في شبابه، فسبحان الله القائل: الله

0: وكما يمر الجنين في رحم أمه بمراحل مختلفة إلى أن يصبح وليدا، فإنه يعيش حياته ويمر فيها بعدة أطوار بين طفولة بريئة وشباب متقد، ثم شيخوخة هزيلة أو متردية عند البعض. بعدها يموت الإنسان وتنتهي حياته الدنيا،
1: ثم يبعث ذلك الإنسان يوم القيامة حيا بعد موته ليسأل ويحاسب عما عمله في حياته الدنيا، وينبته الله من رفاته كما ينبت البذور بالماء عند زراعتها في التربة. وهذا من إعجاز الله تعالى وقدرته على الإحياء بعد الإماتة، فسبحان الله الخالق القدير المبدع.

0: الحساب.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي ختمنا فيها حديثنا عن خلق الإنسان في أجزاء ثلاثة، على موعد بلقاء قادم وحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع.
2: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. هذا خلق الله. هذا خلق الله.

راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدي املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يريد أن يصحح فيه عقائد الناس وأن يبين لهم بعض المعتقدات الباطلة التي يعتقدونها والتي هي تخالف مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره، ويتنافى مع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم معتقد بعض الناس الذين يعتقدون بأن المرض عنده قدرة في الوجود، والمرض له قدرة في التأثير، والمرض له قدرة في الانتشار. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم فبين بأن المرض ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل، وأنه لا يأتي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، وأنه لا يؤثر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينتشر إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى، وأما هو بنفسه فهو عاجز، خلق من خلق الله عز وجل، لا يستطيع أن يفعل شيء ولا أن يؤثر في شيء ولا أن ينتشر إلى شيء أو أن يعادي الآخرين بانتشاره إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك لا تعتقد بأن الأوباء والأمراض والجوائح هي بقوتها أوجدت نفسها، أو هي بقوتها أثرت على من دخلت فيه، أو هي بقوتها تنتشر فتعاد الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ولكن لا يعني هذا بأنك لا تأخذ أسباب الوقاية من اتخاذ أسباب العلاج أو الوقاية والحواجز التي تحميك من هذه الأمراض، فإن الله عز وجل قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. الطيرة يعني التشاؤم، سواء بالمسموع أو التشاؤم بالمرئي أو التشاؤم بالأخبار. لا يجوز لك أن تتشاؤم، لا تظن ما سمعت أو ما رأيت أو ما أخبرت به يؤثر على قراراتك، اعلم بأن هذا من الطيرة ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل اجعل اعتمادك على الله عز وجل. إذا أردت أن تفعل شيئا فافعله، إلا أن يأتيك الحواجز أو الموانع أو الأسباب المادية أو المعنوية التي تجعلك لا تفعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الفأل الصالح. إيجابيات، شعور بالرغبة يدفعك إلى الأمام. ما هو الفأل الصالح؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحسنة. مريض قل طهور، خسر قل إن شاء الله إنك ربحان، فشل في دراسته يقول إن شاء الله تأتي بغيرها، وهكذا أعطه من كلمات الفأل والكلمات الحسنة والكلمات الصالحة اللي ترفع فيها معنويات هذا الإنسان حتى يستمر في الحياة ويحقق المعادة التي يريد بإذن الله عز وجل. كن متفائلا واحبب الكلمة الطيبة وانشرها بين الناس، فإنها مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه، وهو من القربة لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدي املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلادنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. خلص الحديث. كنز النهاردة إزاي سيدنا محمد الداي عليه الصلاة والسلام عشان في حد بيفتي من غير علم. الراجل أصابه جرح في دماغه، ثم أصبح وهو على جنابة المفروض يغتسل، ده في العادي، لكن في موقف مختلف عنده جرح كبير في دماغه وخياطة كبيرة باللغة بتاعتنا دلوقتي ما ينفعش يجي عليها مية، لكن حد فتى وقاله لازم تغتسل من فوقك لتحتك، فلما اغتسل

0: الجرح اتفتح ونزف لغاية ما مات. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلوه قتلهم الله. شوف النبي غضبان إزاي. ألم يكن شفاء لعي السؤال؟ العي يعني الجاهل اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل، اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل. قتلوه قتلهم الله. وبعدين النبي قام قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط إزاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتية يا جماعة. الفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيدة عن ربنا بسبب واحد افتاهم فتوى متشددة في الدين، فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لانها مش محجبة، لان حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صمتش وشباب ما صمش، لان حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش، وما انزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له: هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي. وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، أرجوك وأرجوكي، لولا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها، ما تتكلمش. لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك. واللي ما تعرفوش قل: لا اعرف، قل: لا اعلم، قل: الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، واشر الكلام والكلام بدون علم. كنز النهاردة: تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا. الحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. يحبهم ويحبونه، هذا جزء من آية في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسألكم هذا السؤال، يحبهم ويحبونه، ما هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي يناسب هذا المعنى يحبهم ويحبونه؟ نعم، إنه اسمه الودود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي نعبده ودود، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الودود هو الحبيب. قال أهل العلم هو الحبيب الذي يحب أولياءه وهم يحبونه، يحب الطائعين، يحب البارين، يحب الباذلين، يحب الناصحين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين المتطهرين، ويدعو عباده إلى أن يتعرفوا عليه حتى يحبوه، حتى ينال هذا القلب ذوق محبة الله سبحانه وتعالى. وقد نال محبة الدنيا، محبة سيارات، محبة طيارات، محبة أجهزة، محبة حيوانات، وما ذاق محبة الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه. كيف نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ تأمل في أسمائه، في عظمته، في صفاته، في أفعاله، في جلاله، في جماله. إن الله جميل يحب الجمال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في خلق الله حتى يثمر هذا التأمل تعظيما في القلب له، ومحبة له، واشتياقا إلى رؤيته والعيش في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتعرض كذلك للأسباب التي إن فعلتها أحبك الله. أتدري ما معنى أن يحبك الله؟ يعني أن تكون في سعادة، أن تكون قد نجحت وأفلحت، أن تكون قد ابتعدت عن الشقاء، عن الهم، عن الغم. أن يحبك الله عز وجل يعني أن يرعاك. أن يحبك الله سبحانه وتعالى يعني أن الذي خلق الوجود يحبك أيها العبد الضعيف. فلذلك تعرض للأسباب التي تكسبك محبة الله سبحانه وتعالى. كن من المؤمنين العاملين للصالحات. وهنا أذكركم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي النتيجة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبهم الله سبحانه وتعالى ثم يبعث لهم القبول في الأرض. كن من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين طهرت قلوبهم، الذين طهروا في ظاهرهم وفي باطنهم. كن من المحسنين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. كن من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر بمحبته، فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته لأعيذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: اللقطة. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما

آخر عملك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أخرجه ابن ماجه. الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخرجه البخاري ومسلم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم معكم عن امرأة أنصارية يقال لها أم العلاء. هذه المرأة مرضت في يوم من الأيام وارتفعت درجة حرارتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودها في بيتها. وقليلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود نساء في بيوتهن، لكن هذه المرأة جاءها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تعلمين يا أم العلاء أن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة؟ إذن المرض يكفر الله به الخطايا والسيئات. هذه المرأة عندما تتأمل فيها

أن الدموع لا تجري على خديه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أو يؤدي لها وفاء ما كانت تصنعه بعثمان حبيبه، فجاء يعودها ويذكرها، يخبرها أن هذا المرض من الله نعمة وإن كان في ظاهره آلام وعذاب. كم في الأمراض من الفوائد: الذنوب تكفر، والحسنات تزيد، والدرجات ترفع عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا قام منها نقية، يعني من الذنوب والسيئات. إذا مرض المريض فإن الله عز وجل يكون معه. ولذا الله في الحديث القدسي يقول يوم القيامة: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. الله عز وجل بمعيته مع أولئك المرضى. إذا عاد العبد أخاه المريض فإنه يتقلب في خرافة الجنة ونعيمها ورحمة الله، فإذا جلس انغمس فيها. 70,000 من الملائكة يستغفرون لذلك الذي يعود أخاه، إن عاده صباحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود هذه المرأة وينال أجر عيادة المريض، بل هو صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من زار أخا له في الله أو عاد مريضا ناداه الله، وفي رواية: مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب البيت الذي دخله صلى الله عليه وسلم، وطاب أهل ذلك البيت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الحمى وهذه الأمراض تكفير للذنوب والسيئات. وهنا يحمد الله كل إنسان ابتلي بمرض من هذه الأمراض أن الله يحط عنه الخطايا والسيئات. والمرض فيه فوائد كثيرة أكثر من قضية أنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. في المرض عودة إلى الله. إذا مرض العبد انكسرت نفسه، وربما حاسب نفسه وعلم تقصيره وعلم ضعفه بين يدي رب العالمين، فاستغفر وأناب وتاب. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من موت الفجأة. موت الفجأة يأتي فجأة، أما الموت إذا جاء بمرض فإن الإنسان يستطيع أن يوصي ويستطيع أن يراجع نفسه ويستغفر الله عز وجل. عموما أيها الأحبة، هذه صحابية جليلة دونكم اسمها أم العلاء الأنصارية. عودوا لسيرتها وتأملوا في مناقبها وأحبوها كما أحبها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فذهب يعودها ويبشرها برحمة الله ويخبرها بأجر هذا المرض، فرضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. شوفوا العنوان، بجوز البعض يستهجنوا يستغربوا، لكنه أهم أو من أهم الأسئلة اللي كل واحد فينا لازم يجاوب عليها. أنا بحكي مع الشباب وبحكي مع الأباء والأمهات، بحكي مع كل إنسان فوق 12 سنة. ليش 12 سنة؟ لأنه تفكيرنا بصير بسموه تجريدي، عندنا قدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار. ولازم لما أنا أجاوب على هذا السؤال لازم برضو أعلم أطفالي هذا السؤال: من أنا؟ مين أنا؟ يا جماعة والله العظيم فينا كل إنسان شيفرة، كود خاص فيه، احنا بنسميها وسماها احد اصدقاء الدي ان اي، مش الجيني، الدي ان اي تبع شخصيتي، تبع قدراتي، تبع مواهبي، تبع نقاط قوتي، تبع الاشياء اللي بتميز فيها عن غيري او بسعد فيها الاخرين. فلما اتعرف على الدي ان اي تبع شخصيتي بكون اسعد ناس. انا بستغرب لا اخفيكم من بعض الناس، وسامحوني الصبايا بالذات، الصبايا سامحوني، انه ممكن يكونوا الصبايا قاعدين بقعدة او الشباب قاعدين بقعدة ويقدروا يحكوا عن اي انسان احنا بنسميها بشرحوها، فلان عمل وصاع طويل قصير الى اخره. البعض بسميها غيبة ونميمة ربما للأسف، البعض بسميها والله لا حب وود. لكن ممكن انا احكي عن اي انسان، اعرف اي انسان، بس هذا النافلة أو بجوز يكون حرام شرعا إذا كان لا سمح الله غيبة ونميمة. المهم الواجب الاجتماعي والتربوي والسلوكي إني أنا أعرف الأنا تبعتي، أعرف قوتي وضعفي، أعرف تميزي ونجاحي وربما نقاط فشلي عشان أتجنبها، حتى أتعرف كيف أنا أطور حالي. أعطيكم مثال وأعطيكم إشي برضو اقرأوا فيه واستزيدوا، هو في علم الآن ظهر بالأربعينيات من القرن الماضي اسمه علم أنماط الشخصية، وعلم جميل له وعليه، لكن حين نقرأ فيه وبعطيني مين أنا إذا أنا عملت هذا القراءة في هذا العلم أو عملت الاختبار طبعا بقدر أعرف مين أنا. مثاله الأنا تبعتي من حيث اتخاذ القرار شكلين. في ناس باخذ قرار متسرع وبعدين برجع بفكر فيه، في هيك ناس، هاي نمط شخصية، هاي طبيعة، هاي الأنا تبعت هدول البشر، أنا منهم. وفي ناس باتخاذ القرار برجع لورا خطوة بفكر بعدين باخذ القرار وبيمشي للأمام، هذا بنسميه إنسان حريص، هذا بنسميه إنسان عجول. الغريب إنه الإنسان الحريص هدول بكون الحكماء والمستشارين مثلا، هذا نمط شخصية الحكيم والمستشار، بينما القائد نمطه إنه يكون يتخذ قرار ويقرر فورا ويمشي الأمام خطوة، هذا هم القادة. وبالتالي بدك تعرف أنت أي نمط من أنماط شخصيتك في هذا المجال مثلا. بالمقابل في إنسان من حيث العلاقة الاجتماعية بحب العلاقات الاجتماعية بشكل كثيف، ما بقعد بحكي وهون بصاحب وفلان صاحبي وفلانة صديقتها الفلانة، معروف أنه اجتماعي. بس في ناس نسميهم ذاتيون، هم ما بيحبوا كثير الخلطة الاجتماعية، هدول مثلا بيدفعوا بالإعلام فبده يعرف الدي ان اي تبعه، المتقدمون في العلاقة الاجتماعية. والنوع الثاني اللي ذاتيون ما بيحبوا الحكي كثير، هدول بيدفعوا بالكمبيوتر ساينس، بالتجارب العلمية، بالأبحاث العلمية. المهم انه انا اعرف شو الكود تبعي، شو كود او الدي ان اي تبع شريك حياتي او شريكة حياتي، عشان اقدر اتفاهم مع الانسان اللي امامي ومع شريك او شريكة حياتي ومع اولادي، واقدر احط هدف صح واسعى لاحققه صح فيه وفي ابنائي عشان يطلع لنا جيل جديد مميز. هذا اللي بدنا اياه.
0: والى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. هذه الحلقات نبحر فيها مع الأمثال القرآنية والنبوية، ونحن نستمتع بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تطلب مثلا توضيحيا هي قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، ما الرسول في هذه الآية وكيف نفهمها؟
1: السياق يقتضي المصيبة،
0: الرسول هو المصيبة.
1: نعم،
0: هنا.
1: لكن لو أنه طفل ما درس،
0: نعم،
1: لا بل هذا شأنك، افعل ما تشاء.
0: رفض الدراسة،
1: رفض الدراسة، والأب ما عاقبه ولا حضه ولا رغبه ولا حذره أبدا،
0: تركه وشأنه.
1: فلما كبر هذا الطفل، لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زواج ولا سيارة ولا شيء، حقد على أبيه، قال له: يا أبتي، حينما رغبت ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تؤدبني؟ لما لم تعاقبني؟ أنا الآن بلا عمل وبلا زواج وبلا بيت وبلا مكان إطلاقا. فلذلك الإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يؤدبه ليكون إنسان له مكانه، ليسعد في الدنيا والآخرة، لينال الجنة. فلذلك أحيانا التربية السلبية أي سلبية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشدة نعمة باطنة، المرض نعمة باطنة، الخوف نعمة باطنة، كل هذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله. وأنا أقول الأزمات الخاصة الكبيرة جدا لها أهداف بعيدة من الله عز وجل، تدفع عباده إلى طاعته، يعني يساقون سوقا إلى الجنة. المصيبة تسوق صاحبها إلى الجنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا،
0: فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.
1: معنى هي المصيبة رسول من الله، لفت نظر. يعني واحد يعني زكاة ماله فرضا 1500، زوجته ألحت عليه أن يطوي البيت
0: بدل دفع الزكاة،
1: بدل دفع الزكاة، ضغطت عليه كثيرا فاستجاب لها. بعد أن انتهى من طلاء البيت عمل حادث سيارة، أغرب شيء تطابق الرقمين، كلفته
0: 1500
1: رسالة من الله. فالبطولة، أو إلي كلمة أدق: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر،
0: أصبح هو المصيبة،
1: هو المصيبة،
0: لأنه
1: المصيبة هادفة. المصيبة من رحيم، من عليم، من حكيم، من رب كريم. فما لم تحدث هذه المصيبة موعظة أصبح هو المصيبة.
0: لكن سيدي، هناك فرق بين المصيبة والابتلاء، يعني أحيانا قد يأتي ابتلاء للمؤمن.
1: إنا كنا مبتلين،
0: هذا غير المصيبة.
1: الابتلاء قدرونا، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء معناه حيادي، قد تبتلى فتنجح.
0: نعم.
1: أوذيت في الله، النبي قال: وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. فالابتلاء قائم، الابتلاء قدرنا. الأنبياء ابتلوا، بالعكس كلما على مقامك ازداد البلاء.
0: أشد الناس بلاء الأنبياء،
1: وأشدهم بلاء أنا.
0: نعم.
1: ثم الأمثل فالأمثل. فإن كنا مبتلين، أدق من ذلك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما المصيبة موضوع ثاني، المصيبة تصيب الهدف
0: بما قدمت أيديكم،
1: في كبر، في إذلال، في إسراف، في تقدير، في أهمال، في عقوبة.
0: نعم.
1: المصيبة تصيب الهدف، ما السبب؟ أي مشكلة فعلتها؟ أي كلمة قلتها؟ يعني أيام كلمة الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي قصص، أنا أعتقد أن هناك نصوص وهناك حوادث. النصوص هي الدعوة النصية،
0: النقل،
1: النقل. في دعوة عملية، أفعال الله هي دعوة، دعوة بس من نوع آخر. والثالثة قرآنية، ثلاث أنواع من الآيات: آيات كونية تفكر، آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر.
0: سيدي، ما رأيكم في شخص يعني كلما أصابت مصيبة ولعلها ابتلاء من الله لأخيه المؤمن نظر إليه بعين؟
1: هذا خطأ كبير.
0: نعم.
1: أنا لا يسمح لي إطلاقا أن أنزل آية على شخص، هذا من شأن الله وحده.
0: لا أقول إن الله مصيب لعله فعل شيئا خطأ.
1: أذكر مرة أن النبي الكريم من عادته إذا مات أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه.
0: لا.
1: فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هو النبي وحده أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، صمته سنة وصفاته سنة، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. النبي وحده
0: صلى الله عليه
1: وسلم مشرع. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان، أنا ما بقدر نزل حدث على إنسان، هذا من شأن الله عز وجل أبدا. شو الدليل؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا أقول الخمر حرام، الربا حرام، بس لا أقول فلان سوف يدمر، هذا ليس من شأني،
0: هذا شأن الله،
1: لعله يتوب ويسبقني.
0: إذا سيدي، الموقف الأمثل إن أصابتني مصيبة لنفسي أتهم نفسي، يعني الإنسان يتهم نفسه
1: هنا
0: ويبرئ أخاه.
1: إن شاء الله، بارك الله بك على هذا السؤال. هنا الموقف متناقض، إن أصبت بمصيبة إياك أن تبرئها،
0: لا تبرئ نفسك
1: أبدا، لا بد من شيء، لا بد من خطأ، لا بد من كلمة، لا بد من عمل، لا بد من إنفاق، من إسراف، لابد من شماتة. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أما إذا أصابت أخاك أحسن به الظن، لعلها ترقية، لعلها تبرئة، لعلها لعلها البطولة. أما الشيء المعاكس والعياذ بالله، يبرئ نفسه دائما ويتهم الآخرين دائما.
0: المصيبة لي رفع درجة. نعم. ولإخواني عقاب من الله عز وجل. نعم. إذا سيدي، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت، هذه الباء باء السبب، يعني هذه المصيبة بسبب ما فعل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هنا قد تأتي بمعنى المصيبة في السياق.
1: المصيبة رسالة من الله، هذا الذي لم يدفع زكاة ماله، عمل حادث، الرقم نفسه،
0: هذه رسالة واضحة،
1: رسالة من الله،
0: فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: نعم.
0: يعني يفعلون ذلك في الدنيا قبل أن يلقوا الله.
1: نعم.
0: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. نعم.
1: يعني هو الحقيقة، ما دام لم يموت بعد كل شيء هين، فإذا مات انتهى الأمر.
0: نعم.
1: يعني يلا، فرعون أكفر كفار الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين ثم تحفظ قليلا، قال
0: ما علمت لكم
1: إلها غيري،
0: من إله
1: غيري، من إله غيري. هو حينما أدركه الغرق آمن.
0: نعم.
1: لذلك الإيمان حاصل لا محالة. أين البطولة؟ تؤمن في الوقت المناسب
0: قبل فوات الأوان،
1: لا بعد فوات الأوان،
0: فنتبع آياتك ونكون.
1: دخل على الامتحان ما له دارس، أدى ورقة بيضاء أخذ صفر بجدارة.
0: لا كامل.
1: عاد إلى البيت قرأ الكتاب، انتهى
0: الأمر. عرف الإجابة بعد فوات الأوان.
1: بعد فوات الأوان.
0: لا.
1: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. على شفا جرف هار، في هذا البرنامج نتناول الكبائر السبعين، ونتحدث اليوم عن الكبيرة ترك فريضة الحج. الحج فريضة بشرط القدرة عليه بالمال والصحة وتوفر أسباب السفر كتأشيرة السفر وأمن الطريق ولمرة واحدة في العمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وقد اجتمعت الأمة على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر. العلماء اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور، الأحناف والمالكية والحنابلة، إلى أن الحج يجب على الفور، بمعنى فور الاستطاعة. فإن استطاع المسلم أن يحج حجة الإسلام في سنة من السنين فأخرها سيكون آثما. وذهب الشافعية إلى أن الحج يجب على التراخي، ولكن إذا استطاع أن يحج في سنة من سني حياته وأخر ذلك ثم لم يستطع الحج لأي سبب كان فهو آثم. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم
0: على شفا جرف هارم
1: على شفا جرف هارم.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات
1: الأستاذ أحمد بركات.
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قيم كثيرة تغيب عنا وتختفي في هذا الزخم الهائل من الأحداث والواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولكنها تتجلى بوضوح في معنى العطاء في الإسلام الذي يضحد وساوس الشيطان التي تثير الخوف من الفقر. كلما هم المسلم بزكاة أو صدقة أو هبة، وأكبر عطاء تلقته البشرية هو الإسلام الذي أنار لنا سبيل الله وعلمنا أننا نستطيع أن نكون سعداء إذا ما تمسكنا بالنهج

0: والأمان. اعتاد الرجل الصالح على أن يخرج ثلث ثماره للفقراء والمحتاجين، والثلث الثاني لبيته وأولاده، أما الثلث الثالث فإنه يدخره لينفق منه على حديقته. وكان إذا انتهى موسم الحصاد جلس إلى ولديه يوصيهما بوصية داوم عليها في نهاية آخر يوم من كل حصاد:
1: حافظوا واحرصوا على ما قطعت على نفسي من عهد منذ من الله علي بهذه الحديقة، فلا تبخسوا حق الفقراء والمحتاجين أبدا.
2: نقسم ونعاهد يا أبانا على أن نحافظ على حقوق الفقراء والمحتاجين.
1: بارك الله فيكم.
0: مرت أيام وأيام وتوالت مواسم الحصاد، ولاحظ الرجل الصالح وولداه وكل من يعمل في الحديقة أن ثمار الحديقة تتزايد وتتضاعف موسما بعد موسم، حتى جاء موسما نقص فيه الماء وندر، وكان لا يكفي لري أراضي القرية التي تشققت وجفت محاصيلها. فيما عدا حديقة الرجل الصالح بقيت أشجارها على حالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له:
1: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟
0: قال:
3: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟
1: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وأكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العطاء لا يعني فقط العطاء المادي، بل يمكن أن يكون العطاء معنويا وله كبير الأثر. فإن أعطيت من وقتك فأنت تمنح جزءا من عمرك، فإن كان لبر والدين أو لزيارة مريض أو عمل خيري أو غير ذلك من رقائق الأعمال، فإن الله سيضاعف لك العطاء. سبحانه هو الكريم ذو الجلال والإكرام.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي إزاي؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص، مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقول لك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا سلام، حاجة جميلة قوي وفي منتهى السعادة، وعملت تهدي فلوس، هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف الـ الـ الـ الـ السبحة دي بطة، والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات مهياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير تلقط الصورة غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصورة اللي بيطبعها مش هتبقى صورة صحيحة، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقية، وبيجيلهم تصورات ذهنية معينة. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من الأنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة، انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل، كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحة، ياما تخيلنا امور لا علاقة لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعية. عشان كده بقول لكم تأملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله أصبحنا وأمسينا بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع. محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقيت الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يعني اللي عملتوها برفع الراس، اللي عملتوها ببيض وجهنا. احنا بالنسبة لهبة بنعتبر اهلها قدام الناس، لما بدها تحرد وين بدها تروح لازم تيجي عنا، لازم نستقبلها.
2: والله نسيت يا اخوي اعطيهم مفاتيح الفندق اللي عندي واقولهم روحوا باتوا فيه.
1: هو انت يعني يا ضوين يا العتمة بنقدر ندبرهم عنا؟
2: ولك انت بتحكي كأنه عنا 6-7 طوابق، ولك وين نايمهم؟
3: طب كان نايمتهم عندك انت رجل الاصلاح.
1: انا ما كنتش موجود، انا لو كنت موجود كان ما خلتهم مش يطلعوا.
3: بيدك ولا تقصر يا وائل، روح اطلع جيبهم رجعهم هنا، وما تنساش تخرخش عجيبتك اكل وشرب.
1: لعلمك انا رحت لقيتهم بيتين عند الرجل الغريب بولبول تبع سوبر ماركت، بس هو الراجل ما رضيش يخلينا اخدهم.
2: انت من الاخر شو بدك؟ فهمني ايش اللي بدك اياه.
1: انا بديش الناس يصيروا يسبوا علينا ويحكوا علينا.
2: ريح راسك، الناس اصلا ملهاش شغله ولا عامله غير البرم والحكي. تاني حاجه رجب جوز هبه هالفوت ومحدش لا بياخد ولا بدي معاه في الكلام. يعني بصح اخونا ما يعصب عليه يسحب مرته ويطلع من الدار؟
1: اخوه ما عصبش عليه، اخوه طرد وتطريد وقال له بدي اخد دارك.
3: طيب واحنا ايش دخلنا فيهم؟ طيب
1: المفروض انه انت وابو الديب رحتوا واصلحتوهم، لانه هبه بنت عمنا.
3: احنا فيش ورانا اللي خلقت العرجة بنت عمكو وخلقت رجب واحد هالفوت؟ ما خلينا نشوف حالنا ومصالحنا احنا.
2: اسمع يا اخوي انت لسه صغير، بدي احكي لك هالمثل، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها. وانت لسه صغير ودير بالك على حالك، اليوم بتقاتلوا بكرة بتصالحوا، واللي بتدخل يا اخوي هو اللي بروح فيها. تاني حاجة بدك ايانا نتدخل عشان يطلقوها ويرموها عنا؟ هذا بعد.
4: هن كلمتين يا اخ بلبل، قلت انقله وبعيد انقله. كل يوم بده يحط في ايدي 30 شيكل، حط هيسكن في الدار، ما حطش ملوش دار عندي، كلامي واضح.
5: طيب يا ابو النسر، اخوك كان زمان يترزق من الدور ويشيل الزباله، واليوم الوكاله جابت ناس 70 البطاله هم اللي بيشيلوا الزباله، ورزقه اخوك خفت على الاخر. يعني من وين بتجيب لك مصاري؟
4: وانت برضه ما سالتش نفسك من وين انا دبرت حالي وجبت له مصاري لعرسه ولا بعد عرسه كمان؟
5: بتضلك انت الكبير يا ابو النسر ولازم انت اللي تتحمل.
4: اسمع ابو البل، من الاخر بدك انا حل مع اخوي؟
5: ما احنا هاي اللي بدنا اياه.
4: ماشي، خليه يبيع ذهب مرته 900 دينار واعتبرهن دفعة اولى.
5: طيب وانت قديش بدك منه؟
4: انا يا سيدي وجهك عليها، يجيب لي 5000 دينار والله سهل عليه بعدين. وبالنسبة للدار كمان اللي هو عايش فيها بديش ياخد اجارة مع انها من حصتي. يعني
5: انا بعرف يا ابو النسر انه اخوك طول عمره بيشتغل وبيحوش، يعني اكيد اكيد يمكن محوش له 20000 دينار.
4: لا انت التاني، 100000 ولا 200000 احسن. يا راجل هذا كل يوم كنت اجيب له اقل اشي 70 شيكل اكل بس لبطنه. بتفكر انت المكسرات والشعرية والبيض والبسكوت والحاجات هذه كلها تفكرين الي؟ كلهن اله لبطنه.
5: يا سيدي بتضلك انت اخو الكبير والصدر الحنون.
4: لا صدر حنون ولا راس حنون، يبيع لي ذهبات مرته ويعطيني اياها كدفعة اولى ويتزف الدار، هاي اللي عندي.
5: طيب ماشي، انا بحكي له وبشوف كيف الامور.
6: بديش ابيع الذهب، هين بقول لك هو بده يدفع لك 5000 دينار، هو حرامي اخذ كل مصاري.
5: رجب عيب الواحد يحكي عن اخوه الكبير هيك.
6: هو بده ياخذ مني 5000 دينار، بده ياخذ كمان الذهب والزواج والعطر وكل شيء.
5: يا عمي انت ايش قصه الزواج معك هذه؟ ايش بده في الزواج هو؟ بدك تبيع الذهب وترجع لدارك ولا كيف؟
6: بديش ابيع الذهب، انا بديش ابيع الذهب، بدي ارجع لداري بدون ما ابيع الذهب.
5: اخوك يا رجب مش حيرضى انه انت ترجع على الدار، مش حيقبل الا انت تبيع الذهب.
6: بديش ابيع الذهب، انا ابيع الذهب ما رضاش ولا حاجه في ايد مرتين.
5: طب انت يا رجب هل جيت وين بدك تروح؟ لا اخوك قبلان فيك ولا انا سايبك قبلانين فيك.
6: خلاص ما هو حنام في الجامع، انا وحيط انا اروح انام في الجامع اضلي ادعي اقول يا رب يا اخوي اندهس تحت الحصان ويموت ويتكسر كمان الحصان يعضه. يا هبة اطلع اطلع على الجامع.
5: طب بس يا رجب من غير هبل اسكت.
6: بدي اطلع على الجامع ككب الكوشياني وحطه مصاري.
5: طيب يا رجب الشقة اللي انت قاعد فيها هالقيت فاضية وفيش فيها حدا، خليك قاعد فيها لما ربنا يفرجها.
6: وقت بكرة حطردني حتقول لي بيع دهبات مرتك وقت اجار الشقة.
5: بديش منك اجارات ولا حاجة، اقعد واسكت.
7: صباح الخير ابو البول.
5: هلا ابو النسر. هلا.
7: ايش شفت رجب؟ بدي يبيع الذهب ولا بدي يعطيني نقدي؟
5: والله بصراحة أخوك معصلش بالمرة.
7: كيف يعني معصلش؟
5: بقول يا عمي أنا اشتغلت كتير ومصارية كان أخوي يخدهم كلهم.
7: هذا واحد كذاب، واحد رمط، واحد رمة.
5: بس استنى شوي، هذا مش كلامي، هذا كلامه.
7: يعني أنت بتصدقه يا بلبل؟
5: أنا واسطة خير بينك وبينه، وبدي أقول لك إيش حكى بالضبط.
7: تفضل قول.
5: بقول لك يا عمي انا ببيعش الذهب، والدار هادي من حقه لانها ورث من ابوه مش منك. وبقول لك لو بدنا نيجي نتحاسب هو بده منك 5000 دينار.
7: طيب واذا قلت لك انه هادي الدار اللي هو ساكن فيها مكتوبة باسمي وهو باعني اياها وباصم على هيك حكي كمان؟ غير هيك ال5-6000 دينار اللي بيحكي عنهن كلهن كمبيالات وشيكات عندي، يعني انا في اي لحظة بروح بحبسه هو ومرته.
5: بطلعش منك يا ابو النسر، بضلوا اخوك من لحمك ودمك.
7: ايش يا ابو البول؟ اذا اخوي بياكل حقي بضل اسمه اخو؟ انا برضو وراي مرا وراي بيت، مش فاتحها جمعيه تعاونيه يا ابو البول. مالك انت يا زلمه؟
5: ما هو يا ابو النسر لازم تحله، بنفعش كلام الناس بكتر.
7: يكتر يقل بعنينيش، البيت عندي والشكات عندي، ووقتنا بدي بحبسه بوديه في 60 دقيقه كمان. السلام عليكم.
8: ايش روح رجب هو ومرته على دارهم ولا كيف؟
2: بقولوا اخوه معند ومتداخل في الموضوع بلبل صاحب السوبر ماركت ولسه ما انحلتش.
8: طب وين عايش المنكوب هو ومرته؟
2: بلبل صاحب السوبر ماركت معطيه شقه من شقق اللي فوق ومقعده فيه.
8: والله نيالك يا رجب انت وهبه، اسحك يجوا يرجعوا ويقولوا بدنا نسكن عندنا سايبنا.
2: اعوذ بالله، مالي ادوب الواحد بتحمل حاله.
8: خليك انت برا وما تتدخلش.
2: وانا ايش دخلني؟
9: ما قلت لك من اول يا رجب بيع الذهب وخلينا نخلص من اخوك، اخوك مش جايبها البر.
6: ببيعش الذهب تبعي، ببيعش، اخوي حرامي كبير، حرامي بده ياخذ الذهب وبده ياخذ الدار وياخذ كل حاجه، انا بدي منه اكثر ايش 5000 دينار.
9: انت مش قد اخوك ابو النسر، هذا مش قليل.
6: قدوه هو اكبر مني، بس انا ادرع البوليس معاه المسدس والكشاف على جنبه، خليه يحبسه.
9: طب احنا لو وقتش بدنا نضلنا قاعدين عند دار الناس؟
6: ما هو بولبول قال لي خلاص خليك قاعد عندنا خلاص.
9: طب اسمع، من بكره بتروح على السوق وبتشتري لك كيس طحين وبتشتري شويه معلبات وشويه خضره.
6: طب ليش مش هنبط بخونا وبتجيبوا لنا ببلاش وتظلي اشتري انا من المصريين؟
9: عيب يا رجب عيب، احنا قاعدين عند دار الناس.
6: حق انك احسن من اخويا ابو الشنب، انت احسن منه.
9: يلا يا رجب روح.
6: طيب ماشي خلاص.
5: ايش هذا يا رجب؟
6: كيس طحين خضره ومعلبات جبت كل ايته عشان احطه في المطبخ تبعكم عشان انا باكل اختي انا ومرتي.
5: ومين قال لك تجيب هذا الاشي يا رجب؟
6: مرتي هبك اختي عشان بتضل ناكل عيب.
5: هيك انا بزعل منك يا رجب.
6: وليش تزعل مني؟ بدنا تجيب اكل عشان انا بديش حد يضل يحكي علي.
5: روح رجحن يا رجب، يلا امشي. ومره تانية اذا بتعمل الاشي هذا حزعل منك عن جد.
6: ما بديش تزعل مني، انا بدي عشان انا بديش حد يحكي علي وبكره تقول عليك دين.
5: عيب يا رجب عيب، الناس لبعضها يا رجب، الناس لبعضها.
6: ما هي هبه قالت لي عيب نضل ناكل عندكم.
5: انت يا رجب حتضلك ساكن عنا تاكل وتشرب من غير ما تدفع ولا فلس لما ربنا يفرجها.
6: ممتاز، وانا هي بدي اياه، انا هيك احسن حاجه هي.
5: يلا روح رجع الطحين ورجع الخضره واطلع على دارك فوق.
6: ما خلص مش مهم، خلص حط الطحين عندك بيعه وتعطيني حقه وانا الخضرة بطلعها وبقولها انا وهبة، وانا بتظني اروح زي ما قال لي فش ترجيح في الاكل.
5: طيب ماشي ماشي، هات كيس لطحين وانا بعطيك حقه، بس مرة تانية اصحك تشتري حاجة.
6: حاضر يا رب، لا يعطيك الصحة يا ربي يا رب. اخوي كمان ينتهز ابو الشام، بعت واحد يغز بالخنجر تحت اباطه بالمرة يموت.
2: مع العافية ابو النسر، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طمنا عنك يا راجل.
7: حبيبي حبيبي، هلا هلا.
2: والله شكلك كمان بتكش ترد علينا، ايش القصة؟ اوعى تكون زعلان منا.
7: والله بصراحة زعلان وبدي افقع كمان.
2: لا لا لا لا يا ابو النسر، اذا انت زعلان منا حقك على راسنا من فوق يا عمي.
7: انا مش زعلان منك، والله انت عارف انا زعلان من مين؟ انا زعلان من نفسي. تصور واحد بضل يضحي من اجل اخوه، عمره كله بروح عشان خاطر اخوه، هروح على الدكان اشتري له مكسرات دايما، وانا احرم نفسي من من من حبة مكسرات نفسي اكلها، في الاخير اخوي بيعني ويفضحني في الحارة هي؟
2: لا لا لا لا والله هيك ما بيطلع له، بيطلع لهش لرجب.
7: 5000 دينار يا راجل حطيت من جيبتي في يوم عرسه، وانت عارف يا ابو الديب العرس قديش بكلف.
2: والله بكلف يا اخو النسر بكلف، في اعراس بنط 20,000 دينار.
7: انا بحكي لك بس عن يوم العرس، تصور من يوم ما انولد وانا بصرف عليه لحتى الان، ويا ريت عليه وبس، عليه وعلى الحمار اللي عنده كمان، وفي الاخير بقول لك اخوي سرقني.
2: طيب يا اخوي ابو النسر خلينا نحل هالمشكله.
7: انا كل واحد بيجيني اخوي ابو الديب بقول له بديش اضل اعيد واكرر نفس الكلام، يرجع ال 5000 دينار ويا سيدي اهلا وسهلا، هاي الدار مفتوحه يقعد في الدار. ولعلمك كمان الدار هذه اللي بده يعيش فيها هو مسجل باسمي، بس انا تنازلا مني واكراما مني خليه يسكن عندي.
2: طيب يا اخوي ابو النسر، انت بتعرف اخوك معاه 5000 دينار، ما انت شايف وضعه ومشرد هالقد عند الجيران، عيب يعني.
7: اخوي كذاب، هذا بتفكر انت قليل؟ اذا ما كانش مخبي له 5-6000 دينار هان ولا هان بكونش انا ابو النسر.
2: والله بدك الصحيح، هو صحيح على البركه بس خبيث ولئيم.
7: طيب قل لي ايش الحل، ما زالك انت عرفت انه لئيم وخبيث؟
2: انا بقول رجعوا على الدار، وبالسياسه بتقدر تاخذ منه المصاري.
7: يا اخوي لا يرجعني ولا بدي ارجعه، من بكره الدار بدي ابيعها، وهيو قاعد عند بلبل يتخلص هو بلبل.
8: مش قلت لك تتدخلش بينهم؟ انت بتفهمش عربي يا ابو الديب؟
2: ومالك قاعدة بتعصب علي؟
8: قلت لك من الاول اللي بتدخل بينهم ما بينوبوا الا البهدلة.
2: ولك يا عم الناس بتحكي قاعدة وبتحكي علينا كمان.
8: طب واحنا ايش دخلنا؟ تاني حاجة هيهم عايشين عند دار بلبل ومكيفين، يا ريتنا عايشين احنا زيهم.
2: ما انا بعد ما عرفت القصة هيك قلت ماليش دخل، خلاص بدي فيهم.
8: ايوه ملناش دخل، انا قلت لك بديش اياها تيجي ترتمع عنا. ابصر مين بدقدق، الله يستر ما يكون رجب ومرته.
2: طب اسمع اسمع، اطلع انت افتح الباب وشوف مين، اذا هم قولي لهم ابو الديب شغال وانا بدي اطلع عند اهلي.
8: وين اقول لهم شغال وسيارتك صافة على باب الدار انت التاني؟
2: ايه عليك ما اش جميل، خلص انا بطلع بشوف.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أستاذ.
10: هذا بيت دياب عبد القادر محمد.
2: الدياب؟ الدياب هذا اسم عمي، كان عايش هنا في الدار بس زمان صافى.
10: في إله بنت اسمها هبة دياب عبد القادر محمد، صح ولا لا؟
2: صحيح، مالها؟
10: بس بسأل، موجودة في هذا البيت؟
2: يا عمي إحنا مالناش دخل فيها، اتجوزت وراحت في 60 داية.
10: بس أنا بسأل، هذا البيت اللي كانت عايشة فيه؟
2: في الأول أنا بدي أسألك حضرتك أنت مين؟
10: أنا المحامي أحمد عبد الفتاح.
2: ورب الكعبة طلقها رجب وبدها تيجي ترتزع عنا. اسمع يا حضرة المحامي، هبة ملهاش ولا حاجة عنا، بدها تحرط تطلق إحنا منتحملش مسؤوليتها.
10: يا سيدي مش مشكلة، بس ممكن تقولها هلقيت وين بلاقيها؟
2: بقولوا هلقيت هي عايشة في عمارة بلبل، السوبر ماركت العراس الشارع، سوبر ماركت بلبل في العمارة نفسها.
10: اه ماشي ولا يهمك، شكرا لك.
2: الله يرضى عليك، اذا بدها تطلق ما ترجعش عنا بالمرة، ما انت شايف ادوب الواحد حاله.
10: يا استاذ انا مش جاي على مسألة طلاق.
2: اوعى تكون قاتلة جوزها.
10: يا استاذ يا استاذ افهمني، ابوها لهبة اتوفى قبل شهر.
2: هو طول المدة هادي مش متوفي؟
10: اتوفى قبل شهر، وأنا تم تكليفي بحصر الإرث تبع أبوها، واتضح إنه هبة اللي هي بنته الوحيدة راح تورث كل أملاكه اللي تقدر $1,700,000.
2: إيش؟ إيش بتقول؟ $1,700,000؟ هبة بنت عمي بدها تصير صاحبة ملايين؟ ورجب الهلفوت اللي ببقبق بعرفش احكي كلمتين بدي يصير جوز المليونيره؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يريد أن يصحح فيه عقائد الناس وأن يبين لهم بعض المعتقدات الباطلة التي يعتقدونها والتي هي تخالف مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره، ويتنافى مع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم معتقد بعض الناس الذين يعتقدون بأن المرض عنده قدرة في الوجود، والمرض له قدرة في التأثير، والمرض له قدرة في الانتشار. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم فبين بأن المرض ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل، وأنه لا يأتي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، وأنه لا يؤثر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا ينتشر إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى، وأما هو بنفسه فهو عاجز، خلق من خلق الله عز وجل، لا يستطيع أن يفعل شيء ولا أن يؤثر في شيء ولا أن ينتشر إلى شيء أو أن يعادي الآخرين بانتشاره إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك لا تعتقد بأن الأوباء والأمراض والجوائح هي بقوتها أوجدت نفسها، أو هي بقوتها أثرت على من دخلت فيه، أو هي بقوتها تنتشر فتعادي الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ولكن لا يعني هذا بأنك لا تأخذ أسباب الوقاية من اتخاذ أسباب العلاج أو الوقاية والحواجز التي تحميك من هذه الأمراض، فإن الله عز وجل قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. الطيرة يعني التشاؤم، سواء بالمسموع أو التشاؤم بالمرئي أو التشاؤم بالأخبار. لا يجوز لك أن تتشاؤم، لا تظن ما سمعت أو ما رأيت أو ما أخبرت به يؤثر على قراراتك، اعلم بأن هذا من الطيرة ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل اجعل اعتمادك على الله عز وجل. إذا أردت أن تفعل شيئا فافعله، إلا أن يأتيك الحواجز أو الموانع أو الأسباب المادية أو المعنوية التي تجعلك لا تفعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الفأل الصالح. إيجابيات، شعور بالرغبة يدفعك إلى الأمام. ما هو الفأل الصالح؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحسنة. مريض، قل طهور. خسر، قل إن شاء الله أنك ربحان. فشل في دراسته، يقول إن شاء الله تأتي بغيرها. وهكذا أعطه من كلمات الفأل والكلمات الحسنة والكلمات الصالحة اللي ترفع فيها معنويات هذا الإنسان حتى يستمر في الحياة ويحقق المعادلة التي يريد بإذن الله عز وجل. كن متفائلا واحبب الكلمة الطيبة وانشرها بين الناس، فإنها مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه، وهو من القرب لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الإنسان
3: الجزء الثالث.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان.
1: ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. وقبل أن نستأنف رحلتنا نذكر أن كثيرا من علماء الغرب من غير المسلمين قد أبدوا اندهاشهم من إعجاز القرآن الكريم عند وصفه وتوضيحه لمراحل خلق الجنين في رحم الأم.
0: فبعد إتمام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتقل نطفة الرجل إلى رحم المرأة، وتمر هذه النطفة في رحم الأم بمراحل تكوينية بالغة الإعجاز إلى أن يأخذ الجنين صورته الإنسانية الكاملة.
1: سبحان الله العظيم الذي خلق الإنسان من ماء مهين، إن القذفة المنوية الواحدة يكون بها ملايين الحيوانات المنوية، في كل منها نصف عدد ما يسمى بالصبغيات أو الكروموسومات، وهي التي تحمل ما يعرف بالجينات أي المورثات التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، ويأتي النصف الآخر من بويضة الأم.
0: فإن قدر الله تعالى أن تحمل الأم، يقوم حيوان منوي واحد بتلقيح البويضة لتصبح بويضة مخصبة يكتمل فيها عدد الصبغيات الموجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وعلى الفور تبدأ هذه البويضة المخصبة التي يسميها العلماء باللاقحة أو الزايغوت بالانقسام والنمو.
1: وقد صور القرآن الكريم تلك المراحل بدقة بالغة، ومؤخرا منذ عقود قليلة فقط استطاعت الاكتشافات العلمية الحديثة أن تتوصل إلى شيء من تلك الحقائق التي أثبتها القرآن قبل أكثر من 1400 عام.
2: ولقد خلق

كان التراب أو الطين هو الطور الأول في مراحل خلق الإنسان، والطور الأخير هو ذلك المخلوق من لحم ودم وعظم الذي خلقه الله تعالى في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأقسم عز وجل على ذلك.

لقد بدأ خلق ذلك الإنسان من تراب خلط بالماء فأصبح طينا، ثم صار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار خلقا آخر. وإذ قال

0: هكذا يقرر القرآن الكريم أن الإنسان فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين هذه إنسانا فريدا، ومنحته تلك الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره من المخلوقات.
1: ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ليجعلها محلا للتدبر في صنع الله عز وجل والتأمل في تلك النقلة البعيدة بين التراب والإنسان الذي خلقه الله جلت قدرته من ذلك التراب.
0: ولعل هناك ملمحا آخر في بدء خلق الإنسان من تراب، فهذه النشأة تدعو إلى التواضع وعدم تكبر بني البشر على بعضهم البعض، فكلهم لآدم وآدم من تراب.
1: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. رواه الترمذي وأبو داود.
0: ثم جرت سنة الله أن يتم تناسل الإنسان وتكاثر أفراده عن طريق دفقة مائية تخرج من صلب الرجل وتشق طريقها لتثبت في رحم المرأة الغائر بين عظام الحوض التي تحميه من التأثر بحركة الجسم ومن كثير مما يصيب ظهر الأم وبطنها من كدمات واهتزازات.

0: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: سبحان الله الخالق العظيم، فالمسافة التي تفصل بين عناصر التراب الأولية وبين النطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية مسافة هائلة تنطوي على السر الأعظم، سر الحياة.
2: إنها الروح التي لم يعرف البشر عنها حتى الآن شيئا يذكر، والتي لا سبيل لهم إليها أكثر من ملاحظتها وتسجيل بعض المعلومات عنها دون الوصول إلى معرفة كنهها.
1: والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية، وهي حقيقة رائعة تدعو إلى التأمل. فالإنسان يمكن أن يختصر ويختزل بكل عناصره وخصائصه في الحيوان المنوي،
2: ذلك الكائن المتناهي في الصغر الذي لا يرى بالعين المجردة، ويشكل واحدا من عشرات بل من مئات ملايين الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة الواحدة.
1: هذا الكائن الذي يرتقي بالبويضة فيتحول معها إلى نقطة صغيرة عالقة بجدار الرحم، تتغذى من دم الأم وتختزل جميع خصائص الإنسان المقبل،
2: سواء في ذلك صفاته الجسدية وسماته الخلقية من طول وقصر وضخامة وضآلة وجمال ووسامة وآفة وصحة، وكذلك تختزل صفاته النفسية والخلقية من ميول ونزعات وطباع واتجاهات ومواهب وإمكانات واستعدادات.
1: فما أعظم هذا الإعجاز، وما أعظم أن يكون ذلك كله كاملا في تلك النقطة الضئيلة التي سماها القرآن الكريم علقة.
2: تلك النقطة الصغيرة في الحجم الهائلة في القدرة، عليها يرتكز بأمر الله تعالى خلق هذا الإنسان المعقد تركيبا والمعجز بناء وتكوينا.
1: هذا الإنسان الواحد أصلا ونشأة، والمختلف ألسنة وألوانا وأمزجة وخصائص وطباعا وملكات وقدرات وإمكانات.
2: فلا يمكن أن نجد شخصين من بني البشر على وجه هذه البسيطة وعلى امتداد كل هذه العصور والأجيال منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة يتطابقان تطابقا تاما، ولا حتى بين ما يسمى بالتوائم المتماثلة.
1: إذ رغم تماثلها في الشكل والتكوين البيولوجي، لكنهما لابد وأن يختلفان في شيء ما في الطباع النفسية أو الميول والتوجهات أو الملكات الذهنية والقدرات الفكرية.
2: وفي مراحل التكوين الجنيني لخلق الإنسان تنمو البويضة المخصبة بالحيوان المنوي من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، حيث تكبر تلك النقطة العالقة وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط على هيئة مضغة لا تحمل سمة ولا شكلا ولا ملامح.
1: ثم تتابع المضغة طريقها في النمو كما أراد الله تعالى، فتمضي عملية تكوين جسم الجنين دون توقف حتى تأتي مرحلة العظام، ثم مرحلة اكتساء العظام باللحم.

0: وهنا يقف الإنسان متعجبا مشدوها أمام ما ذكره القرآن الكريم عن مراحل تكوين الجنين بهذه الدقة التي لم تعرف على هذا النحو إلا مؤخرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي وإمكانية تصوير مراحل خلق الجنين.
1: وقد أثبت العلم الحديث أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت علميا أن خلايا العظام تتكون أولا في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد تمام الهيكل العظمي للجنين.
0: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المراحل التي يمر بها كل جنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:
1: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه.
0: وهذه الكتابة التي سبقت في علم الله ليست كتابة قهر وإجبار، وإنما هي كتابة علم بما سيكون عليه هذا المخلوق في المستقبل. فالإنسان مخير في أفكاره ومعتقداته وأقواله وأفعاله، وليس مجبرا ولا مسيرا.
1: سبحان الله العظيم الخالق، إن جنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطوار النمو الجنيني حتى يكتمل الجسم، لكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ذا خصائص وصفات متميزة تمكنه من النهوض بالمهمة التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله تعالى في الأرض لعمارتها وبنائها.
0: وهكذا تتم مراحل التكوين الجنيني عند خلق الإنسان في بطن أمه، فسبحان الذي يثبت الحمل في أرحام الأمهات ويقر ما يشاء من هذا الحمل حتى يتكامل خلقه إلى زمن معين وهو وقت الوضع.
1: ثم يخرج هذا الجنين طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يكتسب القوة بإذن الله شيئا فشيئا حتى يبلغ كمال قوته وعقله. فمن الناس من يموت عند هذه المرحلة، ومنهم من يكبر وتضعف قوته.

0: شيئا.
1: فسبحان الله الذي جعل أعمار الناس متباينة كتباين سماتهم وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، فمن الناس من يتوفى شابا، ومنهم من يطول به العمر فيصبح صفحة مفتوحة للتدبر.
2: فبعد العلم والرشد وبعد الوعي والاكتمال، إذ به يرتد عند شيخوخته طفلا في عقله وذاكرته وفي عواطفه وانفعالاته، بعد أن كان يختال بقوته وعلمه ويتطاول بهما في شبابه، فسبحان الله القائل:

0: وكما يمر الجنين في رحم أمه بمراحل مختلفة إلى أن يصبح وليدا، فإنه يعيش حياته ويمر فيها بعدة أطوار بين طفولة بريئة وشباب متقد، ثم شيخوخة هزيلة أو متردية عند البعض. بعدها يموت الإنسان وتنتهي حياته الدنيا،
1: ثم يبعث ذلك الإنسان يوم القيامة حيا بعد موته ليسأل ويحاسب عما عمله في حياته الدنيا، وينبته الله من رفاته كما ينبت البذور بالماء عند زراعتها في التربة. وهذا من إعجاز الله تعالى وقدرته على الإحياء بعد الإماتة، فسبحان الله الخالق القدير المبدع. من عمل

0: حساب.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي ختمنا فيها حديثنا عن خلق الإنسان في أجزاء ثلاثة، على موعد بلقاء قادم وحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع.
2: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلادنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. خلص الحديث. كنز النهاردة إزاي سيدنا محمد الدايق عليه الصلاة والسلام عشان في حد بيفتي من غير علم. الراجل أصابه جرح في دماغه، ثم أصبح وهو على جنابة المفروض يغتسل، ده في العادي، لكن في موقف مختلف عنده جرح كبير في دماغه وخياطة كبيرة باللغة بتاعتنا دلوقتي ما ينفعش يجي عليها مية، لكن حد فتى وقاله لازم تغتسل من فوقك لتحتك. فلما اغتسل الجرح اتفتح ونزف لغاية ما مات. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلوه، قتلهم الله. شوف النبي غضبان ازاي. ألم يكن شفاء لعي السؤال؟ العي يعني الجاهل اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل، اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل. قتلوه، قتلهم الله. وبعدين النبي قام قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط ازاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتي يا جماعة. والفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيدة عن ربنا بسبب واحد أفتاهم فتوى متشددة في الدين فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لأنها مش محجبة، لأن حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صمتش وشباب ما صمش لأن حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش، وما أنزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له: هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي. وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة أرجوك وأرجوكي، لو لا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها ما تتكلمش، لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه، قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك، واللي ما تعرفوش قل لا اعرف، قل لا اعلم، قل الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، واشر الكلام والكلام بدون علم. كنز النهاردة: تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، الحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث عن أبي داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود. قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هذه الحادثة كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أبو داود وهو إمام في علم الحديث وإمام في الفقه، قال: أنا كتبت 500,000 حديث، بس جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث، يعني تقريبا 5,000 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. طبعا أنت لما بتروح لعند طبيب متخصص ماهر وعندك علة وبيقول لك: أخي علاجك بهالشغلتين، هدول الكلمتين هو يدافع ثمنهم يعني سنوات طويلة من العلم والعمل، وأنت تتلقف هاتين الكلمتين، أنت بدك من كل علم الطب بس هالكلمتين، لأنه خلاصة تجربتي. لما بيجي أستاذ جامعي عمره 90 سنة وبيقول لك: أنا وجدت بحياتي هـ3 شغلات هن سبب النجاح، ورجل عمره 90 سنة ومخضرم في النجاح وبيقول لك: يا ابني ترى شوف سبب النجاح بالحياة هـ3 شغلات، الله أكبر. أنت بتتلقف هذا ثمنه غالي جدا. أنتوا بتعرفوا أنه الآن من أعلى الرتب الوظيفية الاستشاري، يعني لما بيكون في طبيب استشاري رتبته الوظيفية عالية، مهندس استشاري رتبته الوظيفية عالية، محاسب استشاري، محامي استشاري، هذا رتبته عالية جدا وأجوره عالية جدا. هو مرات الحقيقة شو الاستشارة؟ يعني جملة، مرات بس بيعطي جملة، يعني بيعرضوا عليه المشكلة بيقول لهم ساووا هيك، هو ما بيمد إيده ما بيشتغل شيء، بس بيقول لهم اعملوا هيك خلاص. بس هي اعملوا هيك، يعني هي أول شيء هي ثمن حياة، خبرة حياة بالعلم والعمل. فالآن الإمام أبو داود يقول: يكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. هو في رتبة استشاري يعني في علم الحديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع: الحلال بين والحرام بين. معناته يا أخوان ويا أخوات، ليجتهد أحدنا أن يضبط معاني هذه الأحاديث الأربعة. الأعمال بالنيات، وأنتم بتعرفوا بأن النية محلها القلب، فاجتهد في تطهير قلبك، اجتهد في سلامة قلبك، اجتهد في تصحيح نيتك. هلأ رب رجل بنى مسجدا بس نيته مو راكزة، صفر ما بياخدش، الله يستر ما يكون في عقوبة. ورب رجل تبرع بـ10 ليرات بس نيته سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا 4 نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في مرضات الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مثل ما آتى فلان لفعل به مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير خطير. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في غضب الله، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. شايف؟ الثاني ما عمل والرابع ما عمل، بس واحد نوى نية حسنة واحد نوى نية شريرة. موضوع ما في نية ما في قلبك أمر كثير خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما هي تتذكروا شو أصعب غزوة غزاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أصعب معركة خاضها رسول الله مع الصحابة الكرام، غزوة تبوك، اسمها غزوة العسرة، وجيشها جيش العسرة. كان الحر شديد والعدو عنيد والسفر بعيد والزاد قليل. لأول مرة سيقاتلون الدولة الرومانية، يعني كانت كل المعارك هيك بينات يعني قبائل من العرب، بس هلأ سيقاتلون دولة ملكت نصف الأرض، وبدهم يطلعوا لعندها على تبوك. تبوك بالأردن، بدهم يمشوا من المدينة المنورة إلى تبوك، والغزوة بتموز وآب. السفر بعيد والحر شديد والعدو عنيد والزاد قليل. كان المسافر كل يوم بيأكل تمرة، بيطلع له تمرة واحدة بس، يأكلها في النهار ويمص النواة في الليل. شغلة إساس، مشيوا 15 يوم، طلعوا من المدينة المنورة إلى تبوك، مشي على أقدامهم 15 يوم، وجلسوا ينتظرون العدو 10 أيام في تبوك. وصل الخبر للدولة الرومانية ورأت بأنها لا تقاتل بلا ما تقوم يعني تفشل، وبالتالي بيصير في سمعة سيئة جدا، فرأوا أن لا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر 10 أيام ما جاء، ورجع 15 يوم. فهلأ روحه 15 رجع 15 قعدة 10، صاروا 40 يوما. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى مشارف المدينة، قال لصحابته، التفت إلى الصحابة قال: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف؟ بالنية. في ناس ظلوا قاعدين بالمدينة لكن كانت قلوبهم وأمانيهم ومناهم أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر. هدون كانوا معكم بالأجر سواء. موضوع النية يا أخوان كثير مهم يا شباب يا رجال، لذلك استحضروا دائما نواياكم، صححوا دائما نواياكم. مرات أنا صدقوا والله يا ريت تعملوا، أنا وجاي على خطبة الجمعة حاكي حالي بقول: يا محمد خير وين رايح؟ بقوم بجاوب: والله على خطبة الجمعة. ليش؟ لأنه إحنا مرات في مرات ألفنا العبادة تتحول لعادة. يعني أنت جاي على خطبة الجمعة ليش؟ والله شو ليش؟ يعني أول مرة حدا بيسألني السؤال، بدي أصلي الجمعة يعني ليش؟ قول عظم نيتك، صحح نيتك، استحضر نيتك حتى يكون الأجر كبيرا. مرة رجل بده يزور رفيقه مريض، توعد هو ورفيقه أنه يطلعوا لعنده، قال له: تعال عندي الساعة 5. الساعة 5 دق عليه الباب، قال له: يلا روح نطلع سوا مشان زيارة المريض. قال: انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. طول بالك بس شوي، بدي ركز النية أنا، أنه ليش رايح لعند رفيقي يزوره؟ لأنه رفيقي منتسلى، زماناته إجا لعندي، يعني خلينا أضعي منها الساعة زمان، مليت من الدراسة، شو نيتك أنت من زيارة المريض؟ وهكذا سائر أفعالكم، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. بعض العلماء قال هذا الحديث ثلث الدين، بعضهم قال هذا الحديث نصف الدين. فموضوع النية وتصحيح ما في قلبك تجاه كل عمل تفعله، إذا خطبت، إذا أميت، إذا حضرت الخطبة، إذا قرأت قرآن، إذا ساعدت فقيرا، إذا حضرت مجلس علم، إذا بررت أمك، إذا خدمت صاحبك، استحضر نيتك لأنك ستؤجر على ما في نيتك. بيساعدك دائما على تصحيح النية الإكثار من ذكر الله تعالى. نصيحة يا شباب، أكثروا من ذكر الله. يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، دعوا الذكر صديقكم، خلوكم عم تذكروا، بصير كل أعمالك يحدوها النية. يعني مرات تكون ماشي بالسيارة، واحد بيأشر لك أنه وصلني على الطريق، إذا مستحضر النية في ذكر، تستحضر النية أنه هذا عبد من عباد الله وأنا أريد أن أخدمه تقربا إلى الله، بتأخذ أجر أكثر من أنه أخي الله طلع. شايف؟ خلي في عندك نية. في مرات والدك بيقول لك: الله يرضى عليك روح شوف لي الشغلة الفلانية، إذا مستحضر النية أنه: يا رب هذا أبي وأمرتني ببره وأنا أريد أن أتقرب إليك ببره، أحسن ما أنك تروح
يا أخي ما بيخلوا حدا قاعد بهالبيت، كل ما شافوني قاعد بدي أقوم. حاضر، شو بدك معلم؟ شايف يعني هو عاد تنتهي.

صفحته والله ارجع لك شوي شوف لي شو صاير معه من ثلاث ايام فلان بارك له ليش ما بارك له افتحها لصفحه الثانيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شو لي يعني بارك له لما ما بارك له شو ساوى امبارح لما شو ما ساوى امبارح اريح لقلبك وبتستفيد واسلم لوقتك لانه في مضيعه بالوقت كثير من التدخل فيما لا يعنيك. ثلاثة لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. شايف الإسلام بحب الجماعة، الإسلام بحب أن تخدم الآخرين، بحب أن تقدم برا للآخرين. لذلك نصيحة أخوان كلكم يعني العمال والصناع والشباب، مرات أنت يعني بيجيك زبون تربح منه، مرات بيجيك زبون ما بتربح منه، ما بتربح منه بالدنيا بس تربح منه بالآخرة. فإذا ماشي الحال يعني راعيته ولو مالك ربحان بالقطعة، راس براس بالرأس مال ماشي الحال بيعه وقل له يا رب هذا ادخرته للآخرة. مرات بتشوف هذا الإنسان بسيط لو خسرت معه يعني أقل من الرأس مال بس ما قيمته بسيط يعني بتجبره أنت. الأمور مو كلها للدنيا، يعني في دنيا وفي آخرة. مرات أنتوا يا شباب تتوظف بمعمل، يا أخي ما عم يعطيني إجرتي الراجزة، ليك يا عم يحسب لي ب70,000، شو بدأت تكفيني 70,000؟ هلا انت اشتغل ما صح لك الا هيك، بس يصح لك تبع ال100 تروك ما حدا يعني لازمك، بس صح لك تبع ال500 اذا بدك تروك. بس اما وانه مو صحح لك وعم تشتغل هون اخدمه هيك باخلاص باخلاص باخلاص، قول انا لوجه الله تعالى. طيب يا اخي هو بس بيحسم لنا لك اذا بتاخر 5 دقائق بيحسم لي. هذاك اليوم ضاع غرض بالمعمل راح غرم كل هالعمال. انت اشتغل. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اشتغل مخلصا له يا رب من أجلك مو من أجله، وشوف العائدات كيف ستأتيك من هذا المكان ومن غير هذا المكان. بيقول لي صاحب محل سنة قبل سنوات، قال لي والله هن دوامهم يمكن الساعة 8 الصبح، معمل هو أقمشة، في سور خارجي وبعدين في معمل وفي باحة فسحة سماوية. بالفسحة السماوية في توابق ماش كانت جاية قبل بيوم منزلينها بالفسحة السماوية، ما لحقوا يفوتوها لقلب المخازن. صادف أنه بهداك الصباح نزل مطار، قال لي والله كانوا العمال وصلانين، هو 8 لازم يفتح الباب الداخلي، بقى وصلانين في منهم 8 إلا 10، 8 إلا ربع. قال لي لك المطر نازلة وعلى توابق ماش، قال لي واقفين ما حدا ركض، يعني أنه لك ركضوا لك هذول ضبوهم ماش ما دخلني. هلا هو بجوز هذا الشاب بيقول اخي هذا عامل لي معاش 60,000 ورقه سوري، وانا مو شغلتي لا عتان ولا احمل، ويصطفى ان شاء الله بيحرق ان شاء الله بينغرق توابه القماش. هلا اذا عملت كانت هيك فلسفتك في الغالب لن تنجح في الحياه، ما بتنجح بالحياه. اما اعمل مبادره انت لوجه الله تعالى، امر كود يا رجل احسبهم لك، لانه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضاه لنفسه. في قصة ما بعرف مدى صحتها ولعلكم سمعتموها، شاب فات ليعمل مقابلة وظيفية، يبدو من السي في ومن المقابلة ما حيمشي الحال، يعني انه مو هو الشاب المطلوب. هو وطالع ماشي بده يمشي يعني خلاص ماشي، لقى بالارض دبوس، وفي على طاولة المدير او هؤلاء بالمقابلة علبة دبابيس، قام الدبوس ورجع حطه على الطاولة، قام قال له تعالوا ليش رجعت؟ قال لهم في دبوس لقيته بالأرض، يعني حرام رجعت لكم يا على الطاولة. قالوا له تعال أنت بدنا نعينك، لأنك أنت رجل محافظ على الدبوس، ومع أنه لسه لا توظف ولا حيقبض معاش وما إله شيء عند الناس، لكن حافظ على الدبوس معناته متوقع أن يحافظ على ما هو أكثر. على كل الأحوال بعيدا عن الناس حتكافئني أو ما تكافئني، نصيحة لوجه الله اعمل مخلصا صوابا تقربا إلى الله تعالى. أبو داود بيقول ترى بكفي لدينك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. والحديث الرابع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث كما تحفظون. نصيحة يا أخوان، يعني أبو داود بيقول ترى خلاصة الدين ها الحلال بين والحرام بين. نصيحة لا تقرب على الحرام، خذ الحلال وترك بينك وبين الحرام مساحة الشبهات. حتى الشبهات قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع أو أن يرتع فيه. لذلك أنت لا تقترب من الحرام، وخلي بينك وبين الحرام مساحة هي مساحة الشبهات، وكن في الحلال الصافي. الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تحب

لأخيك ما تحب لنفسك، والحلال بين والحرام بين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيه.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: فالله تعالى يريد أن يحفظ لنا أعمالنا، أن يحفظ لنا إيماننا وأجرنا وثوابنا، لذلك علمنا كيف نحج ومتى يزول أجر الحاج. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علمنا الله تعالى في الصوم ألا نأكل أموال الناس بالباطل، وعلمنا الله في الإنفاق ألا نمن على من نعطي. لا تمن، أنت تعطي لله، هل تمن على الله؟ لا تظن أنك أعطيت الفقير. أنت عندما تعطي تعطي الله تعالى، عندما تصلي تصلي لله، عندما تقاتل في سبيل الله، عندما تحج تحج وأتم الحج والعمرة لله، كل عملك لله سبحانه وتعالى. من هنا ليس لك على الناس من حق، إنما حق الله عليك أن تطيعه. ثم بعد ذلك سواء الناس شكروك أو ذموك، أنت تتعامل مع الله، لذلك لا تتأثر بالناس، لا تتأثر بالناس، إنما تتأثر بالأمر الإلهي. ومن هنا يكون العمل مستمرا، ويكون العمل مقبولا، ويكون العمل مأجورا. وإلا فإننا لو أن كل إنسان منا راح يعامل الناس بمثل عملهم، بالتأكيد أنا وأنتم عندما نجد معاملة الناس نقول الناس والله لا يستحقون الخير، فأنت تقدم الخير وهم يقدمون لك الشر. وهناك مثل يقول الناس اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إن كنت تحسن إلى الناس فاتقي شرهم، أما إن كنت تحسن إلى نفسك بإعطائك الناس امتثالا لأمر الله فلم تعد العلاقة والمعاملة بينك وبين الناس، أصبحت العلاقة بينك وبين الله. وهذا هو الذي يجعل العمل عبادة بدلا من أن يجعله معاملة مع الناس. كل أعمالك يجب أن تراقب فيها وجه الله تعالى. فلنستمع إلى آيات الإنفاق، نقرأ بعضها ثم نفسر ونوضح ونبين ما نستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه العزيز في أواخر سورة البقرة في الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وبهذا القيد في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن الأجر مضاعف، كم ضعف؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم بمن يستحقه، والله أعلم. إذا هذه أول كلمة في آيات الإنفاق في هذه الآيات المتتابعة. إذن لابد أن يكون الإنفاق في سبيل الله ومن مالك، مثل الذين ينفقون أموالهم. بعض الناس يأخذون أموال الناس وينفقونها بالحلال بالحرام، هذه لا تنفع. ثم يقول تعالى في الأدب: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مرة أخرى في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم. لا تمن على من أعطيت ولا تؤذي من أعطيت، لا بكلمة ولا بحركة ولا بفعل. أنت تعطي لله، ومن أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى لله لا يمن على الله. لما أنت إذا أردت أن يحفظ الله تعالى لك الأجر تبتعد عن المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم، يثبت الأجر لهم، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف هذا التطمين من الله، لا خوف عليهم. احسبوا حساب أن الخوف يوم الفزع الأكبر، أن الخوف في الحياة من الفقر، الناس يخافون الفقر، الناس يخافون العقاب، إنما عندما تعمل مع الله لا خوف عليهم. وهذه بشارة، تعلم أن هذا المال أحيانا يكون نعمة عندما يدفع عنك غضب الله وينفع عنك الحزن ويدفع عنك الخوف، وأحيانا يكون مصيبة. عندما يكون المال مصيبة، عندما يحملك على معصية الله، عندما تؤذي به عباد الله. ثم يبين الله تعالى بأن الخير خير من العطاء مع المن، كلمة طيبة. الكلمة الطيبة من غير الأذى خير من الصدقة مع الأذى. أعطي الفقير ما شئت ثم من عليه وألحق منك بالأذى، فإنك ما تصدقت ولا أعطيت. لذلك إن كنت فقيرا وجاءك فقير فرده بالكلمة الطيبة، أفضل من المال مع الكلمة السيئة. قال تعالى: قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول المعروف الكلمة الطيبة، قول معروف، معروف من الشرع بأنه كلام معروف، يعني ما تعارف الناس على حسنه على أدبه، ومغفرة يعني أن تغفر لمن أساء إليك أهم من دفع المال مع المن والأذى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعطي قرين للمال، هناك قيمة غير مادية، هناك قيمة معنوية. القيمة المعنوية الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء يوازي الحسنات. إذن ما ليست القيمة دائما مادية، القيمة أحيانا أخلاقية، القيمة معنوية، قيمة إيمانية. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. تعلموا إذن أن كل شيء، ليس المال كل شيء، إنما المعاني الإيمانية هي أعظم من المال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني عن عطاء السفهاء، عن المنانين، عن المؤذين، حليم يؤخر عقابه عسى أن يتوب. والحليم الذي لا الذي يمهل في العقاب. ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى يؤكد على مبطلات الصدقة. مبطلات الصدقة يجب أن نتعلمها حتى لا تبطل صدقاتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم. مفسدات الصلاة معروفة، مفسدات الصدقة، مبطلات الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ضرب مثل آخر، ينفق ماله لا لوجه الله، لا في سبيل الله، ينفق ماله ليراه الناس، هذا من مبطلات النفقة، من مبطلات الصدقة. إذا أنفقت ليراك الناس، إذا تغيرت النية، كان في سبيل الله صار في سبيل الناس، بطلت الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس حتى ولا يؤمن بالله، كمان من مبطلات الصدقة أن تكون كافرا بالله، صدقة لك. ولا باليوم الآخر، من كان كافرا باليوم الآخر لا تقبل نفقته ولا صدقته، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. فمثله مثل هذا الإنسان الذي ينفق رئاء الناس أو يؤذي أو يمن أو يكفر بالله أو يكفر بالآخرة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فأصابه وابل، نزل عليه المطر الشديد. هذه الصخرة الملساء الصفوان، ماذا يحدث بالتراب؟ يزول، كذلك يزول الأجر، يزول الأجر كما يزول التراب الذي هو مصدر البركة. في التراب ينبت نبات، التراب هو الذي يعطي الرزق، جعله الله تعالى مكانا للنبات. فإذا زال التراب فهل ينبت على الصخر شيء؟ كذلك لا ينبت مع الكفر بالله شيء، لأن من كفر بالله لم يعد في قلبه خير، كما زال التراب فلم يعد في الصخر خير عندما يزول التراب عنه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، تركه أجدر أصم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هكذا يضيع أجر المرائين، أجر الكافرين، أجر المؤذين، أجر المنانين، هكذا يزول كما يزول الخير عن الصفوان. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى قبول أعمالهم. ثم ينتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن أجر المنفقين في سبيل الله الذين يبتغون بنفقتهم وجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يطلبون يبتغون رضوان الله في نفقتهم، وتثبيتا من أنفسهم، تأكيدا للإيمان وتثبيتا للإيمان في قلوبهم، لأن العمل يصدق الإيمان، الإيمان يحتاج إلى دليل. النفقة من أدلة الصدق، من أدلة التثبيت، لأن المال عزيز على الإنسان، عندما يخرج الإنسان عن ماله في سبيل الله يعني يؤكد ويثبت الإيمان في قلبه. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة يعني البستان بربوة، والربوة الأرض المرتفعة، فأصابها وابل، هناك أصابها وابل فتركه صلدا، شوفوا الوابل هنا ماذا يفعل، فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فأعطت موسم موسمين. هذه أرض طيبة أساسها إيمان، كلها خير من أولها إلى آخرها، ليس غلافا ترابيا رقيقا، ليس الإيمان قشرة، إنما الإيمان داخل في القلوب، فالقلوب وظاهرها وباطنها كلها خير، لذلك مهما نزل الوابل فإنها تأخذ من الوابل ما أعد الله من بركات السماء. والوحي هو الوابل، الوحي الإلهي هو المطر على القلوب، والماء على التراب. فانظروا إلى المقارنة بين وابل من الخير ووابل من المطر، هذا ينفع الأرض وينفع الإنسان، ووابل من رحمة الله تعالى ينزل على القلوب فيزيدها حياة، فيزيدها يقينا وتثبيتا وإيمانا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ولو أصابها الرذاذ الخفيف، المطر الخفيف يسمى طل، أو والله بما تعملون بصير، كله مكتوب، والله تعالى بصير بعباده سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نختار هذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا مثل الذين يمنون أو يؤذون، لا مثل الذين يكفرون، لا مثل الذين يشركون. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا أو يطرح سؤالا على العباد، كل واحد منا يمكن أن يسمع هذا السؤال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هل يحب أحدكم ذلك؟ تحب أن تكون لك جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات، وأصبحت شيخا كبيرا عمرتها في شبابك، زرعتها في شبابك، في فتوتك، في قوتك، وأصبحت عندك ذرية والذرية ضعفاء لا يستطيعون أكسب رزقهم بأيديهم، ثم جاء إعصار رياح فيها قصف ورعد ونار احترقت. هذا مثل يضربه الله تعالى لمن يجمع أجرا كبيرا كثيرا في شبابه ثم يضيعه في آخر لحظة في حياته. إنسان عمل الخير الكثير، تصدق كثيرا، جمع من الرزق كما يجمع صاحب الجنة أحسن الغراس وأحسن الفاكهة والمياه التي تضاعف العطاء، ولكنه في آخر حياته انحرف عن خط الإيمان وأشرك بالله تعالى، فماذا تكون النتيجة؟ احترقت الجنة، احترق الثواب، ضاع جهد الشباب، ضاع الأولاد، لم يبق شيء في اليد. هذا المثل تحبون أن تعيشوه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ ورد أحدكم: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكروا في هذا المثل وانظروا كيف تحافظون على أجلكم إلى آخر حياتكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك

رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى، ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد، في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قيم كثيرة تغيب عنا وتختفي في هذا الزخم الهائل من الأحداث والواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولكنها تتجلى بوضوح في معنى العطاء في الإسلام الذي يضحد وساوس الشيطان التي تثير الخوف من الفقر. كلما هم المسلم بزكاة أو صدقة أو هبة، وأكبر عطاء تلقته البشرية هو الإسلام الذي أنار لنا سبيل الله وعلمنا أننا نستطيع أن نكون سعداء إذا ما تمسكنا بالنهج القويم السليم. فيتجلى ذلك في كل حركاتنا وسكناتنا. الحياة تعلمنا أن نقدر النعم ونجعل المثل والقيم الغالية حقيقة ملموسة في واقعنا، وليست حروفا منسقة مسجونة بين طيات كتاب. كان رجل تقي أنعم الله عليه فأعطاه حديقة كبيرة كانت كالجنة في الأرض تكسوها الأشجار المثمرة والنخيل، أحاطها بسياج من الأشجار الظليلة ليجد المسافر في ظلها الراحة والأمان. اعتاد الرجل الصالح على أن يخرج ثلث ثماره للفقراء والمحتاجين والثلث الثاني لبيته وأولاده، أما الثلث الثالث فإنه يدخره لينفق منه على حديقته. وكان إذا انتهى موسم الحصاد جلس إلى ولديه يوصيهما بوصية داوم عليها في نهاية آخر يوم من كل حصاد:
2: حافظوا واحرصوا على ما قطعت على نفسي من عهد منذ من الله علي بهذه الحديقة، فلا تبخسوا حق الفقراء والمحتاجين أبدا.
3: نقسم ونعاهد يا أبانا على أن نحافظ على حقوق الفقراء والمحتاجين.
2: بارك الله فيكم.
1: مرت أيام وأيام وتوالت مواسم الحصاد، ولاحظ الرجل الصالح وولداه وكل من يعمل في الحديقة أن ثمار الحديقة تتزايد وتتضاعف موسما بعد موسم، حتى جاء موسما نقص فيه الماء وندر وكان لا يكفي لري أراضي القرية التي تشققت وجفت محاصيلها. فيما عدا حديقة الرجل الصالح بقيت أشجارها على حالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له:
2: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟
1: قال:
4: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟
2: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العطاء لا يعني فقط العطاء المادي، بل يمكن أن يكون العطاء معنويا وله كبير الأثر. فإن أعطيت من وقتك فأنت تمنح جزءا من عمرك، فإن كان لبر والدين أو لزيارة مريض أو عمل خيري أو غير ذلك من رقائق الأعمال، فإن الله سيضاعف لك العطاء. سبحانه هو الكريم ذو الجلال والإكرام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى، إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع، زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع، كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقول لك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، عملت تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة، والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير، تلقط الصورة غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصورة اللي بيطبعها مش هتبقى صورة صحيحة، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقية، وبيجيلهم تصورات ذهنية معينة. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي انا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من الانبياء زي سيدنا موسى. انا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى ايه؟ فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، هقولها مرة تانية، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على انها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا الى ذلك وقال فاذا هي تلقف ما يأفكون، والقي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني ايه؟ انت عارف، فاكر انت كلمة حادثة الافك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الافاك. فحادثة الافك يعني حادثة الكذب. والقي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، اي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، انما هي نوع من انواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فاي انسان يقول لك انا مسحور، قول له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: الجأ الى الله، الى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة، انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحه، ياما تخيلنا امور لا علاقه لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعيه. عشان كده بقول لكم تأمنوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. انما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول ايه: اعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف انني معكما اسمع وارى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اصبحنا وامسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام، ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقية الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. يحبهم ويحبونه، هذا جزء من آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسألكم هذا السؤال: يحبهم ويحبونه، ما هو اسم الله سبحانه وتعالى الذي يناسب هذا المعنى يحبهم ويحبونه؟ نعم، إنه اسمه الودود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ما أجمل هذا الاسم، ما أجمل أسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي نعبده ودود، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: الودود هو الحبيب. قال أهل العلم: هو الحبيب الذي يحب أولياءه وهم يحبونه، يحب الطائعين، يحب البارين، يحب الباذلين، يحب الناصحين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين المتطهرين، ويدعو عباده إلى أن يتعرفوا عليه حتى يحبوه، حتى ينال هذا القلب ذوق محبة الله سبحانه وتعالى. وقد نال محبة الدنيا، محبة سيارات، محبة طيارات، محبة أجهزة، محبة حيوانات، وما ذاق محبة الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه. كيف نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ تأمل في أسمائه، في عظمته، في صفاته، في أفعاله، في جلاله، في جماله. إن الله جميل يحب الجمال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في خلق الله حتى يثمر هذا التأمل تعظيما في القلب له، ومحبة له، واشتياقا إلى رؤيته، والعيش في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتعرض كذلك للأسباب التي إن فعلتها أحبك الله. أتدري ما معنى أن يحبك الله؟ يعني أن تكون في سعادة، أن تكون قد نجحت وأفلحت، أن تكون قد ابتعدت عن الشقاء، عن الهم، عن الغم. أن يحبك الله عز وجل يعني أن يرعاك. أن يحبك الله سبحانه وتعالى يعني أن الذي خلق الوجود يحبك أيها العبد الضعيف. فلذلك تعرض للأسباب التي تكسبك محبة الله سبحانه وتعالى. كن من المؤمنين العاملين للصالحات. وهنا أذكركم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي النتيجة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبهم الله سبحانه وتعالى ثم يبعث لهم القبول في الأرض. كن من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين طهرت قلوبهم، الذين طهروا في ظاهرهم وفي باطنهم. كن من المحسنين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. كن من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر بمحبته. فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته ليعيذنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: اللقطة. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. أخرجه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أخرجه البخاري ومسلم. الوديعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أخرجه ابن ماجه. الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري ومسلم.

0: معاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. شبه العقل بالحاسب الآلي، فهو مهما كان ضخما ومهما كانت قدراته كبيرة، لا شيء من غير البرامج الممتازة والمتقدمة التي تدخلها عليه. وشبه العقل بالطاحون بالرحى التي كانت النساء تطحن بها في البيوت. مهما كانت الطاحون جيدة فلا قيمة لها ما لم نضع فيها الحب والقمح. هكذا العقل هو بما ندخله عليه من المعرفة الحديثة، من الأفكار، من المفاهيم. إنه يعمل بكفاءة، ولكن بشرط أن ندخل عليه مادة جيدة. وهكذا تصدأ العقول من قلة المعرفة ومن قلة القراءة ومن قلة الاطلاع. وحين يشتغل العقل الممتاز من غير معرفة فإنه يطرح طروحا شكلية، ويقدم حلولا شكلية، ويقدم أفكارا باهتة وبائسة ومنتهية الصلاحية. ولهذا فالذين يحترمون عقولهم والذين يريدون لعقولهم ألا تصدق، والذين يريدون لأفكارهم أن تنمو، هؤلاء مطالبون جميعا بأن يقرأ الواحد منهم في كتاب جيد كل يوم نصف ساعة على الأقل. نصف ساعة ليست قليلة، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بقراءة نصف ساعة كل يوم فهذا يعني أنه يستطيع كل شهر قراءة كتابين متوسطين، وهذا يعني أنه يقرأ في السنة 24 كتابا، وهذا ليس بالشيء القليل. لكن أعيد فأقول، القراءة في كتاب جيد، لأن بعض القراءة لا يسمن ولا يغني من جوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع إنسان أخطأ خطأ كبير، والخطأ ده منتشر جدا جدا في بلادنا. نسمع الحديث عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابته جنابة فأمروه بالاغتسال فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ثم قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. خلص الحديث. كنز النهاردة إزاي سيدنا محمد الدايق عليه الصلاة والسلام عشان في حد بيفتي من غير علم. الراجل أصابه جرح في دماغه، ثم أصبح وهو على جنابة، المفروض يغتسل ده في العادي، لكن في موقف مختلف، عنده جرح كبير في دماغه وخياطة كبيرة باللغة بتاعتنا دلوقتي ما ينفعش يجي عليها مية، لكن حد فتى وقاله لازم تغتسل من فوقك لتحتك. فلما اغتسل الجرح اتفتح ونزف لغاية ما مات. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلوه، قتلهم الله. شوف النبي غضبان إزاي. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ العي يعني الجاهل، اللي ما عندوش المعلومة، اللي بيتكلم من غير علم. لو سمحت اسأل قبل ما تفتي، لأنك لما فتيت قتلت الراجل. قتلوه، قتلهم الله. وبعدين النبي قام قايل عليه الصلاة والسلام كان يغسل كل جسمه ويسيب راسه اللي فيه الجرح. شوف الدين بسيط إزاي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغضب بسبب الفتي يا جماعة. والفتي منتشر في مجتمعاتنا، وياما ناس اتقتلت، وياما ناس خسرت بعض، وياما ناس عاشت بعيدة عن ربنا بسبب واحد أفتاهم فتوى متشددة في الدين، فزهقوا من الدين وكرهوا الدين. وياما بنات ما صلتش لأنها مش محجبة، لأن حد فتاهم اللي مش محجبة ما ينفعش تصلي. وياما بنات ما صمتش وشباب ما صمش لأن حد قاله لو ما صلتش ما ينفعش تصوم. كلام ما ينفعش، وما أنزل الله به من سلطان، كلام منفر من الدين. والحقيقة دي كل دي معلومات غلط. علشان كده عادة في الدين لما الناس بتتكلم بدون علم، إما بيميع الدين ويضيع قواعد الدين، وإما إن هو بيروح للتشدد والغلو والتزمت. وديننا يسر، وسط ما بين التمييع والتشدد. سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتسأل في حاجة ما يعرفهاش كان يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جي حد قال له: هو القيامة إمتى؟ قال له: أنا وإنت زي بعض ما نعرفش. شوف تواضع النبي. خد بالك في كنز النهاردة، غالبية اللي بيفتي بدون علم هو بيفتي لأنه عنده كبر جوه قلبه. أنا بكلم نفسي وبكلم كل إنسان بيتجرأ على الكلام في أي جانب من جوانب الحياة وهو ما عندوش معلومة دقيقة، لأنه هو مش عايز حد يقول عليه ما يعرفش، أو اتزنق، أو مش عارف يرد، فيتجرأ على الفتي والكلام بدون علم. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في أشياء لا يعلمها وهو أعلم أهل الأرض على الإطلاق، كان يستنى لغاية ما يجيله الوحي. وساعات كان الوحي يتأخر عليه وينتظر باليوم والاثنين والأسبوعين كمان حتى ينزل الوحي، حتى لا يتكلم بدون علم صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، أرجوك وأرجوكي، لولا تملك معلومة دقيقة شفتها بعينيك وسمعتها بودانك وانت متأكد من مصدرها، ما تتكلمش. لأن الفتي بيغضب سيدنا محمد لدرجة انه قال: قتلوه، قتلهم الله. شوف الكلمة قوية ازاي، طلع من ارحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، طلع في واحد فتى فتية كانت سبب في موت انسان. فارجوك بلاش تتكلم الا بمعلومة يقينية في تخصصك، ولا ما تعرفوش قل لا اعرف، قل لا اعلم، قل الله اعلم، والزم حدودك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، واشر الكلام والكلام بدون علم. كنز النهاردة، تكلم بعلم أو لتصمت. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا